لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية، استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار، استعد لكل هدف ولحظة حماس، العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا.

0: مطر.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح السلام وصباح الهدوء. السلام اللي يخبرنا بأن كل شيء على ما يرام، مهما مرينا بعواصف أو مشاعر متلخبطة، لأن كل شيء في الحياة هذه له نهاية، وشعورك الغير جيد له نهاية، وتحدياتك له نهاية، والأمر الصعب اللي راح تمر فيه له نهاية. فهنيئاً لمن يختار أن يعيش رغم كل ذلك بهدوء وسلام. صباح الخير، راح أكون معاكم كل حب، خدكم نور أبو الشوك برفقة المخرج المبدع راشد العليوي.

حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. اليوم مستمعينا ان شاء الله راح نتعرف على فاكهة المعجزة اللي تغير مذاق الطعام بعد تناولها، رغم انه ما فيها طعم لكن راح نتعرف عليها، وهي اسمها فاكهة المعجزة. راح نقول لكم خواصها وشنو فوائدها وين تحصلونها، وايضا راح نتكلم عن العقل، هل تمتلك عقل واحد ولا عندك أكثر من عقل؟ راح نجيب على سؤال مهم، وهو هل رقم الميزان اللي يظهر هو وزنكم الحقيقي ولا في تفاصيل احنا ما نعرفها؟ أيضا راح نتكلم عن العلاج المجاني اللي يقدم الأطفال للكبار، وأخيرا إن شاء الله راح نتكلم عن صفات تصنع منك شخصية لا تنسى بسهولة. إذن حلقة إن شاء الله تكون جميلة وممتعة بالنسبة لنا ولكم، ومستمرين فيها لتمام الساعة 10 من كل صباح. أما الآن خلونا نروح نشوف حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.

اليوم مستمعينا جونا حار خلال النهار ومعتدل خلال الليل. درجة الحرارة الحالية 35 درجة مئوية، العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية. بالنسبة للرياح شمالية غربية بوجه عام 13 إلى 22 كيلومتر في الساعة، وتصل من 28 إلى 37 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. بالنسبة للأجواء هذا الأسبوع، تتراوح درجة الحرارة من 41 إلى أقصاها 44 درجة مئوية، يعني الجو فللي. أيضا بالنسبة حق الرطوبة النسبية الحالية 37، العظمى 70% والصغرى 10%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس، فاليوم كان في تمام الساعة 4:44 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:29 مساء.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

تدرون إن في أشياء في الحياة فايتتنا وايد؟ أغلب الناس فايتتها وايد أشياء في الحياة، فاليوم راح أقول لكم بعض الأشياء اللي فايتتنا وليه حين ما جربناها أو أغلبنا ما جربناها، وهي عبارة عن فاكهة يسمونها ميركل فروت. شنو؟ تخيلوا معاي تأكلون حبة صغيرة من هذه الفاكهة وبعدها مباشرة تذوقون شيء مثلا حامض مثل الليمونة. زين، الليمونة حامضة جدا، أقول لكم ليمون أخضر. أوكي. بعدين فجأة أول ما تأكلون الليمونة تحسون أن طعمها حلو وليس حامض والطعم عادي جدا. هذه الفاكهة فيها مادة طبيعية اسمها ميراكولين تلتصق بمستقبلات التذوق في اللسان وتخلي الدماغ يفسر الطعم الحامض على أنه حلو لفترة مؤقتة تصل إلى ساعة تقريبا. قبل ساعة خلاص يروح الخدر وترجع مرة ثانية تحس بالحموضة اللي أنت ربما ما زلت تأكل في الأكل الحامض. موطن هذه الفاكهة الأصلي هو غرب أفريقيا، خصوصا في نيجيريا وفي غانا، وكان السكان هناك يستخدمونها منذ مئات السنين قبل لا يتناولون بعض الأطعمة الحامضة. أما عن فوائدها فهي تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية وقليلة السعرات الحرارية، كما أن أيضا العلماء اهتموا فيها لأنها قد تساعد بعض الأشخاص اللي تتغير عندهم حاسة التذوق بعد أنواع العلاجات الطبية. والأغرب أن هذه الفاكهة يا جماعة اليوم القطات الرهيبة، الأغرب لأن ليش؟ لأن أنا قاعد أقول كلمة حامضة متدودها. المهم الأغرب أن طعم فاكهة المعجزة نفسها عادي جدا، لكن تأثيرها على الأطعمة على مذاقها ممكن يكون، خاصة الأطعمة اللي مذاقها لاذع، هو اللي يغير منها وغير من حدتها ويجعلها من أغرب الفواكه في العالم. إذا جربتوا هذه الفاكهة شنو أول شيء ودكم تجربون بعدها كطعم؟ هل الليمون ولا شيء حامض آخر في بالكم؟ عموما الحياة فيها أشياء وايد تستحق التجربة، تستحق الاستمتاع، تستحق أن أنت تعيش وتجرب وتشوف. فلذلك حتى في أبسط الأشياء، في مذاقات الأطعمة، في الأشياء اللي ممكن نكتشفها. فيا ترى وين ممكن نحصل هذه الفاكهة النيجيرية واللي موجودة في نيجيريا وغانا بالتحديد، واسمها فاكهة المعجزة.

دائما إذا أحد ساعات يعصب علينا يقول لك ها أنت وين مخك؟ ما عندك مخ مثلا؟ قل له عندي بدل واحد اثنين ربما ثلاثة. هذه ما تؤكد الدراسات أن العقل ليس موقع فقط في الدماغ في المخ، وإنما هناك عقول أخرى. أوكي، مهم نحن نتعرف عليها اليوم في حلقتنا رفش. إذا سألتكم الآن كم عقل يمتلك الإنسان، الأغلب ممكن يقول واحد في الرأس، ممكن ناس يكون عندهم يعني معلومة أن ممكن اثنين أو whatever. لكن المفاجأة تقول أن العلم اكتشف وجود شبكة عصبية ضخمة داخل الأمعاء تحتوي على مئات الملايين من الخلايا العصبية، لدرجة أنها تعرف باسم الدماغ الثاني، بالضبط نفس اللي في المخ في المعدة. وهني أي السؤال الأغرب، هل يوجد عقل أيضا في القلب ولا لا؟ دائما يقول لك والله أنا أختار من قلبي، يعني هل القلب له عقل أيضا؟ علميا العقل ليس أو القلب عفوا ليس له عقل بالمعنى اللي نفهمه، ولكنه يحتوي على شبكة أيضا من الخلايا العصبية ويتبادل في إشارات مستمرة مع الدماغ. لذلك لما نقول قلبي يقول كذي، فنحن غالبا نصف إحساسنا أو نصف

حد سمالنا هو استجابة عاطفية قوية وليس تفكير مستقل مثل تفكير الدماغ. أما كلمة العقل في الأصل فهي تعني القدرة على التفكير والتحليل واتخاذ القرارات وفهم الأمور، ومن هذه الناحية يبقى الدماغ

من القلب بروحه، وإنما العقل يحلل الحقائق والمشاعر تكشف ما يهمك فعلا. والحكمة هي أنك تستمع إلى الاثنين قبل أن تقرر. لذلك نقول القرارات اللي فيها قلبك يقول لك لا وعقلك يقول لك إيه أو العكس هي قرارات غير صحيحة. وهذا السؤال دائما احنا نفكر فيه، أمشي عقلي ولا أمشي قلبي؟ ترى الاثنين مهمين. ليش الاثنين مهمين؟ لأن القلب فيه حكمة، يعني التجارب اللي مريت فيها، الظروف اللي مريت فيها، تجربتك في الحياة الخاصة فيك، أوكي؟ الأريحية اللي ترتاح فيها، الأشخاص اللي ترتاح معاهم، القرارات اللي ترتاح لها، كلها موجودة من ضمن فيها متجمعة من ضمن خبراتك موجودة في القلب. والعقل شنو؟ العقل هو اللي يتخذ لك القرارات الصحيحة. فأنت دورك كإنسان دائما توافق بين هذا الشعور وما تتجنب ولا أحد المشاعر، يعني لا شعور القلب لا قرار القلب ولا قرار العقل، وإنما توازن بينهم. إذا قدرت توازن بين قلبك وعقلك أي قرار راح يكون صحيح بالنسبة لك ومناسب، حتى لو كان غير صحيح بالنسبة لغيرك، لأن هذه هي ظروفك وحياتك وقراراتك. إذا عقلك إنزين المنطقي والعقلاني قال لك إيه، وقلبك ومشاعرك اللي أنت تحس فيه قالت لك إيه، معناته قرارك صحيح. أما إذا واحد يعارض انتبه، في مشكلة راح تتعرض لها في المستقبل. فكل اللي علينا أن إحنا شنو نتبع هذه الأحاسيس. زين بالنسبة حق المعدة، المعدة أيضا فيها مجموعة خلايا، هي كأنها السنسر اللي تقول لك إيه ولا لا، هي كأنها الـ يعني تأشيرة اللي تقول لك يلا قرر الحين إيه ولا لا. فهذه كلها مع بعض تكون منظومة سبحان الله في جسم الإنسان تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة له والصحيحة له. فربما لا تمتلك أكثر من عقل بالمعنى الحقيقي، ولكنك تمتلك منظومة مدهشة من الدماغ والعقل والأمعاء تعمل كلها مع بعضها البعض لتشكل أفكارك ومشاعرك وقراراتك.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

كثير من الناس يفرحون أو للأسف يزعلون من الرقم اللي يشوفونه على الميزان، لكن الحقيقة أن الميزان يقيس وزن الجسم بالكامل، يعني مو الدهون بس، يعني ممكن يزيد وزنك بسبب أنك شربت ماي وايد أو تناولت وجبة مالحة، أوكي؟ أو حتى بسبب زيادة الكتلة العضلية بعد الرياضة، يعني عضلاتك شوية بدأت أنها تكبر فيزيد الوزن. فعشان كذي المختصين دائما ينصحون بعدم الحكم على التقدم الصحي من رقم الميزان وحده، لأن قياسات الجسم وشعورك بالنشاط ومقاس الملابس أحيانا يعطي صورة أدق من الرقم اللي تشوفه على الميزان. فإذا طلع الرقم اليوم أو أي وقت أعلى من المتوقع وشكلك غير، يعني حسيت إن شكلك أنت ضعفان لكن طالع في الهاي تحس إنه مو قاعد يتغير، لا شو السالفة، هل أنا يعني قاعد أقص على روحي؟ لا، هني أنت نظرك صحيح وكل مشاعرك صحيحة ولا تشوفه صح، ولكن ربما يكون أنت متناول وجبة مالحة فتزيد الوزن، أو أن الكتلة العضلية من بعد الرياضة ممارسة الرياضة بدأت تكبر وهذا زيد الوزن، أو ربما أنك شارب ماء فيعطي أيضا وزن يبين على الميزان. فإذا طلع الرقم اليوم أعلى من المتوقع مو شرط يكون زيادة دهون، يمكن مجرد تغيير طبيعي في سوائل الجسم. فهذا سؤال لكم مستمعينا، كم مرة خلاكم رقم الميزان تفرحون؟ وكم مرة، وهذا أغلبنا يعني عاشها، يعكر مزاجنا بعد ما اكتشفنا أن الموضوع أبسط مما نتخيل؟ فهل يا ترى راح نزعل بعد ولا لا؟

تعرفون هذاك الشخص اللي يقول والله ما له خلق أحد ولا لي خلق الناس ولا بتعامل مع أحد ولا بساعد الناس، وهو سنفور غضبان كامل، يعني سنفور غضبان. أنا أكره السنافر، أنا أكره شرشبيل، أنا أكره بابا سنفور حتى أكرهه. فهاي الشخص تدرون شنو الحل معه؟ الحل أنك أنت تقوم بأخذ جرعة مجانية من الأطفال اللي يقدمونها لك من خلال اللعب وياهم. ليش؟ هالكلام مو بحنا نقوله، بل أبحاث عديدة تشير إلى أن اللعب والتفاعل والمرح مع الأطفال يساعد الكبار على تخفيف التوتر ورفع مستوى السعادة وزيادة الشعور بالارتباط العاطفي مع الآخرين. هل لاحظتم أن أنت عقب 10 دقائق من اللعب مع أي طفل تضحكون أكثر، تفكرون أقل في همومكم، وتكون شوية يومكم فريش من غير ما تحسون؟ هاي الشيء فعلا يعني حقيقة الأشخاص اللي يشاركون في أنشطة لعب مريحة مع الأطفال يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط وأكثر رضا عن حياتهم. والسبب أن اللعب يخرج العقل من دائرة المسؤوليات والإنجاز المستمر ويعيد للحظة حاليا، بحيث أن الضحك والعفوية والخيال كل هذا يجتمع في هذه اللحظة. لذلك يصف بعض الباحثين اللعب بأنه إعادة شحن طبيعية للنفسية. حتى الدراسات على الأطفال وجدت أن اللعب التخيلي والجماعي يرتبط بصحة نفسية أفضل وقدرة على تنظيم المشاعر والتعامل مع القلق والضغوط. لذلك إذا كان يومك مزدحم أو مزاجك متعب، جرب أنك تجلس مع طفل وتدخل في عالمه لمدة بس 10 دقائق، راح تكتشف أن الأطفال أو الطفل كان يلعب، لكن المستفيد الأكبر هو أنت. طاقة الأطفال طاقة نقية حلوة، وأنا أتفق معاكم، يعني اللي عندهم أطفال يعني مو كل وقت لكم مزاج تلعبون مع الأطفال أو أن أنتوا تخترعون ألعاب حق الأطفال، لأن الأطفال الحين ما لهم بارض ترى على فكرة. بعض الأطفال ما لهم خلق، خلقهم ضيج خلاص، يعني يبون آيباد، يبون الألعاب الإلكترونية. لكن لما تبتدي معاهم شوية الألعاب الحيوية اللي فيها حركة، فيها غشمرة، فيها تنطط، أو فيها مثلا مشاركة ذهنية، مسابقات، يبتدون يتفاعلون معك بطريقة جدا رائعة. رح تشوف حتى ملامحهم سبحان الله تتغير، راح يحسون انهم فعلا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، والفائده للاثنين، والفائده الاكبر تكون للكبار سبحان الله. فانت اليوم مجرد ما تقرر انك تكون قريب من طفل، تلعب مع طفل، هالشيء راح يساعد بشكل كبير في تغيير نفسيتك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات.

دائما يقال ان شكل الانسان قبل يتكلم هو يتحدث عنه، يخبرنا شخصيته، يبين لنا مثلا وقاره، رزانته، افكاره، من لبسه. دائما هاي الشيء يعطينا انطباع كبير عن الشخص. ولكن ايضا هناك صفات لما انت تتعاشر فيها مع البشر يلاحظون انك انت الشخصيه فيها جاذبيه رائعه، يعني تكون كاريزمتك، تكون ملاحظ، تكون يعني سيد الجلسة، وتكون شخص مميز مع نفسك ومع الناس حولك إذا امتلكت هذه الصفات. فيا ترى هل فيك يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع هذه الصفات؟ خلونا نتعرف عليها. أول شيء الأشخاص اللي يسمعون أكثر مما يتكلمون. إذا كنت تمتلك هذه الميزة فأنت من الأشخاص اللي ينظر لهم على النهمة أكثر جاذبية وأكثر ذكاء اجتماعي. فالآن حين تذكر كم مرة سولفت وقاطعت فيها السالفة كم مرة سولفت وحسيت أنك أنت تبي تشارك بسرعة. الأكثر جاذبية هم اللي يسمعون أكثر مما يتكلمون. أيضا الشخصية اللي تتذكر التفاصيل الصغيرة عن الآخرين تترك أثر يصعب نسيانه. يا سلام، يعني لما تقعد مع شخص يقول لك والله أي أذكر مرة من المرات أنت كنت لابس مثلا هالشيء، أو مرة من المرات أنت قلتي هذا الكلام، أو كان إحساسك في ديك الفترة بهذا الشعور. هذه الأشياء الصغيرة لو نتذكرها عن الآخرين ونخبرهم فيها رح يحسونا أن احنا شخصية جذابة جدا في نظرهم. الأشخاص اللي يملكون حس الفكاهة غالبا يكونون أكثر قدرة على تكوين العلاقات. الأشخاص المرحين، شو تعرف أنك أنت مرح؟ أن لما الناس يشوفك يضحكون على أقل شيء، يعني حتى تعابير وجهك ممكن يحسونك أنت، هذا دليل قبول أن أنت ترى مقبول عندهم، وأن يحسون أن جوك حلو، أن طاقتك حلوة، وأن أنت أسلوبك مرح. بس إذا دش وسكتون في مشكلة. أما إذا يرحبون ودائما يحسونك أن أنت شخص مرح ويحبون سوالفك حتى لو ما تتكلم، من يشوفونك يبتسمون ويضحكون، فهذا دليل على أنك فعلا شخص كاريزمتك وتمتلك جاذبية. أيضا من المواصفات الهدوء في المواقف الصعبة. من أكثر الصفات اللي تمنح صاحبها هيبة وجاذبية. شوفوا يا سلام، يعني في مواقف الإنسان يكون فيها يعني يحرج، في مواقف الإنسان يكون فيها مثلا يعني يطلب النهوة حين رياكشن قوي، لما يكون ثابت وهذا هذا دليل هيبة ودليل كاريزمتك، ويبقى هذا التأثير في عقول الناس وتصبح شخصية لها جاذبية. هذا لا يعني أنك ما تتخذ موقف عقب، انتبه. حزتها نو رياكشن، فكر بعدين عطنا الرياكشن الجميل. ايضا الشخص الواثق من نفسه بدون استعراض يجذب الناس اكثر من الشخص اللي يحاول يلفت الانتباه باستمرار. يعني اللي ما يستعرض، يعني اللي ما يعني ها شو اوف تلاحظ يعني يبين. ساعات مثلا تشوف شخص والله يمشي وتحس انه ظهره من كثر ما هو مستقيم تحس بينكسر ظهره، ما تحس انه هو طبيعي الشخص، او مثلا مرة من كثر ما هي وايد ملفتة واشياء وايد تحس انه يعني ما ودك حتى تشوف الاشياء اللي هي قاعدة تستعرض فيها. فلفت الانتباه شلون يكون؟ من خلال الثقة. ساعات الواحد ثقته بنفسه تخليه ملفت. شون يعني؟ يعني من غير ما تكلم، من غير ما استعرض، هو شعور يوصل للناس، نفس الفايبريشن كذي يوصل للناس.

فكل ما كنت واثق كل ما كنت ملفت للآخرين. أيضا التعاطف وفهم مشاعر الآخرين من أقوى الصفات الجاذبة للآخرين. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني إحنا بشر ونتعرض لمواقف إنسانية، فلما نشوف موقف يطلب منا أن احنا نتعاطف، حلو نحن يعني يبين علينا هذا التعاطف، ما نكون قاسين مع الناس. الناس اللي فيهم كفية، والناس ساعات بس يحتاجون أحد يطبطب عليهم أو حتى يعطيهم هذه النظرة. إحنا فاهمينك وعارفين ظرفك والله يكون في عونك حتى لو بالنظرات. فهذا التعاطف هو فعلا من الأشياء اللي تترك أثر في نفوس الناس عنك أنت بالتحديد. أيضا الأشخاص اللي يمتلكون شغف واضح في حياتهم يكونون أكثر إلهام وأكثر جاذبية للآخرين. يعني اللي عنده شغف ناجح، اللي يحس إنه هو كل يوم يبي يسوي شيء، وهذا الشيء قاعد فعلا يرفعه ويرفع من قيمته أمام نفسه، هذا اللي من الأشخاص يشوفونك أنت جدا جذاب وشخصية وايد بارزة. أيضا الصدق والوضوح من الصفات اللي تجعل الناس يشعرون بالأمان في العلاقة. يعني كل ما أحد قال لك شيء حسيت إن الموقف يتطلب صدق أقول، حسيت الموقف يتطلب وضوح أكون واضح طبعا بأدب وبذوق مع احترام مشاعر الآخرين. أيضا من يحترم حدوده وحدود الآخرين هو شخص محترم. أمانة في أشخاص أنت حتى تستحي تفتح معهم سالفة، ليش؟ لأنه هو واضع الحد، واضح يعني في ريد لاينز، يعني بس مسموح لك السلام عليكم صبحك الله بالخير تمشي، اللاينز واضح. أما شخبارك وينك أم شفت المباراة مو مسموح، صح ولا لا؟ في ناس كذي، فهذا الشخص هو حاط له الحد. هذا اللي حاط له الحد وعرف يحط الحد هو شخص أكثر جاذبية من الآخرين، غير الشخص اللي كل شيء مسموح تقوله وأنا بحب أكتم في نفسي وبعدين يمكن ما حاجيك ولا سولف وياك. لا، شخص اللي حط حدود يعني واضح إنه ما يعطيك مجال، هذا الشخص هو أكثر جاذبية من غيره. أيضا الأشخاص اللي يملكون فضول للتعلم واكتشاف الجديد عندهم حيوية وجاذبية في الأحاديث، يعني سوالفهم كلها فيها شغف، يعطيك مجال تتكلم، يشوف طريقة تفكيرك، يشوف أحاسيسك، يشوف شنو ممكن تعطيه جديد. هذلين هم تحسهم جذابين، وجودهم جذاب، فيهم حيوية، فيهم طاقة حياة. أيضا التواضع مع الإنجاز من أكثر التركيبات اللي تثير إعجاب الناس. يعني دائما هذه نشوفها مع المبدعين، المبدع مهما سوى من إنجازات كبيرة ما يكبره، أحس بايخ أصلا استحي أحتفل فيه، صح ولا لا؟ هاي المبدعين دائما كذي، عندهم الإنجاز اللي سووه. يعني أنا ما أحب أراوي الناس، أنا أحس إنه ممكن يطلع مني أحسن، فهذا التواضع اللي هو مو حاس فيه هو يكون أكثر جاذبية في عيون الناس. أيضا اللي يمنحون من حولهم شعور بالراحة والتقبل غالبا ما يكونون الأكثر حضور في الذاكرة. ترون ليش؟ لأن بقول لكم ليش، وهذه نقطة وايد مهمة. تدرون أن أنا وأنت وكل الناس، كل الناس بمختلف أعمارهم وثقافاتهم وميولهم وأجناسهم وأطباعهم وجنسياتهم، وكل كل الناس طبيعتهم الفطرية يميلون للحصول على شعور واحد من الآخرين. تدرون شنو أهم شعور إحنا ممكن نحصل عليه من الآخرين؟ القبول، إن أنا أقبل هذا الإنسان. أكره شعور ممكن يواجه الإنسان إنه يحس روحه مو مقبول، والدليل إنه قالوها في الأمثال، الحجران يقطع المصران، يعني إن أنا هذا الإنسان لما حجره حسس إن أنا هو مو مقبول ففعلا يضايق، لأن ما في حد يبي يحس إنه مو مقبول، الكل يبي يحس إنه هو مقبول من ضمن المجموعة وإنه عايش مع ناس هو قابلين وحبهم. فأنت لما تعطي هذه الكريدت بشكل قوي للناس، والناس هذه تسعى وراه يعني سعي من شكلهم، مناصبهم، نجاحاتهم، إبداعاتهم، يسوونها عشان يحصلون على هذا الشعور. يعني السعي في الحياة أغلبها يكون يعني من بعد العبادات وهالأمور طبعاً، أنه يكون مقبول سواء أدركنا ذي الشيء ولا ما أدركنا، إحنا نحب نكون مقبولين. فلما نعطي هالشخص القبول أكون أنا قريب له. ولكن خلينا نكون صريحين معاكم، في ناس عندهم إذا أعطيتهم القبول
بينك

0: كنا أنت شخص مو مهم. ليش؟ لأن خلاص يعني حصلوا اللي يبونه، فيروحون حق الأشخاص اللي مو قابلينهم عشان يعطونهم هذا القبول، يسعون وراهم سعي. فأنت لازم تفهم الأفكار، ولكن في أشخاص يستحقون هذا القبول، يستحقون. يعني يمكن هم ما حصلوا هذا القبول في حياتهم، هم فعلا يستاهلونه، فمهم أن نعطيهم أساس أحسسهم هالشيء، وبالتالي هذا الشيء يعود علي أن أنا أكون أكثر جاذبية وقبول من خلال الناس أو في حياتي مع الناس. فهذه أشياء فعلا تخلق شخصية جذابة، اليوم طرحناها لكم في رفرش المعلومات، وأتمنى كلها إن شاء الله تكون موجودة فيكم بإذن الله. صار معاكم للختام، هذه تحياتي، أخذكم نورة بوشوك، كنت معاكم من الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج أخوي راشد العليوي. في أمان الله ومع السلامة. لأن نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحامي

0: منها نشيت بحماه أنا وأخوتي نرقى شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان سلطان خليفة، تجيني حلو.
1: تجيني حلو من نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبة.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: شفتها. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
2: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين اف ام 93.3. كمان
0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ اول شيء لان احنا معاكم كل يوم من الاحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش اجواء غير، فقرات متنوعه ومواضيع مختلفه وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دائما معاك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. شكرا فايزة، ان شاء الله راح نتواصل معكم من الحين لساعة ثلاث، ويعني ما يحتاج اقول لكم ان هذه اخر يومين بنكون معاكم فيها ان شاء الله. يوم الاربعاء بيكون اخر يوم، ليش؟ أول شيء أنتوا تعرفون نحن شهر ستة آخر ستة نوقف بسبب إنه يعني خلاص ابتدى الصيف، تخرجوا الأطفال والعيال أوكي، أو الطلبة والطالبات، وألف مبروك للجميع. ولما تبتدي إجازة الصيف تبتدي دورة برامجية جديدة لبرامج الصيف. نعود مرة ثانية معاكم شهر تسعة مثل ما تعودنا دائما أوكي. وأكيد ما في شك إن إحنا بنشتاق لكم. إذن تواصلوا معنا في هاليومين مستمعينا، خلونا نستانس ونستمتع ونستفيد في المواضيع اللي إحنا راح نطرحها عليكم اليوم وكل يوم. ولكن في البداية خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى التحية تأتيكم دائما وأبدا مني هدى درويش. تحية كبيرة تصلكم من المتابعة ليالي عاشير. أما مخرجتنا فايزة عبدو فترحب فيكم، تقول لكم مساكم الله بالخير، وتقول لكم إن شاء الله يعني اليوم تنتظركم على 1-7-4-5-2-5-2-6. اليوم موضوعنا خفيف لطيف ظريف يبرد صراحة. ليش؟ لأن في فواكه وخضار. شنو الفواكه والخضار سالفتهم؟ احنا اليوم بتكلم عن النكهات، لكن مو اي نكهة، نكهة العلاقات، وبالذات علاقة هي وهو، العلاقات الزوجية. فإذا كانت علاقاتكم الزوجية تشبه فاكهة او خضار، شنو ممكن تكون وليش؟

0: ثبت الموجة على ستار كافيه، خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6. ستار كافيه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم من جديد مستمعينا، وإن شاء الله مستمرين معكم من الحين للساعة 3 في موضوعنا الخفيف الظريف اليوم. إذا كانت علاقتكم الزوجية تشبه فاكهة أو خضار، شنو ممكن تكون وليش؟ يعني يقولون إن العلاقات تشبه أشياء وايد حوالينا، ممكن نشبهها مرة بالبحر مد وجزر، ومرة نشبهها بالفصول برد وشتاء وربيع وخريف وصيف، ومرة نشبهها بالقهوة اللي أحيانا طعمها مر وأحيانا حلو. لكن سؤال حلقة اليوم مختلف شوية، لو كانت علاقتك الزوجية تشبه فاكهة أو خضرة، شنو ممكن تكون هذه الخضرة أو الفاكهة وليش؟ هل ممكن تكون مثل التفاحة، بسيطة من الخارج ومليانة خير وفائدة من الداخل، ولا مثل الرمان اللي فيها تفاصيل وايد وكل حبة فيها عن قصة؟ بو جلال معنا على الخط وبنسمع منه ايش بيختار. بو جلال،
2: سلام عليكم، مساكم الله بالخير يا ام عبد الله.
1: مساك الله بالنور والسرور يا بو جلال.
2: الله يسلمك.
1: بو جلال، شو رايك
2: بالموضوع في البداية؟ بيننا وعد يوم الخميس، شلون يعني؟
1: تخيل، انا بروحي ما دريت، والله ما دريت يا ابو جلال، قالوا لي ان كاس العالم، واحنا اذا تتذكرون
2: حفظ القصيده ذي
1: لا لا لا لا لا لا لا لا تهتم، لا تحتار، لا تخاف، ما ادري ايش يقولون. الاربعاء الاربعاء احنا بنسويه اربعاء الخميس،
2: خميس
1: اي يعني الاربعاء المتخمس، اي اي اي اي خلاص الختام. لا
2: اي اوكي،
1: حفظتها
2: ان شاء الله،
1: اكيد
2: ان شاء الله.
1: وهي هي وهي هي ثم هي ايه؟ وهي وهي
2: لا بدون الاغنيه، ترى بالاغنيه اسمها سهلينها على نفسها.
1: ها يعني احنا نحطها لك وانت تقولها
2: نشعرها بس.
1: تمام خلاص، الوعد الاربعه
2: ان شاء الله. موضوعنا،
1: رايك في حلقتنا اليوم في الموضوع الخفيف الظريف، احس الله يفواكه في الصيف يعني.
2: ايه
1: اي لا
2: ايه شيء هاللون واحد يخليه شوي يفكر.
1: اي
2: ف انا مثلا علاقتي الزوجية شبه شنو؟
1: اي شبه شنو؟
2: انا عصرت
1: شنو؟
2: التين الشوكي.
1: التين الشوكي،
2: ايوه.
1: اوه صدق ما في بالي،
2: شفتيش لا؟
1: ليش؟
2: ليش؟ لأن العلاقة هذه لو أنا ما ما ما حسبت مت عليها وما حسبت منها، ما بدك طعام على الحلو. التين الشوكي من برا يهتز، من داخل حلو. الواحد يكون حذر في علاقته، حتى لو سمونه يعني حياة، كل الحياة لون فيها المر وفيها الحلو، وزاد نبي نوصل حق الحلو لازم نمر على المر.

0: هاي عبد الله.
1: إيه أفكر في تين الشوكي. أشوف
0: فكرت راح تبعيد.
1: وايد تين شوكي ما يع على بالي تصدق؟ لا واللي خلاني بعد أسها شوي أو ليالي ليالي الله يحفظها متابعة البرنامج المنسقة طبعا. لا عادة أنا لما أسأل سؤال بجلال أقول حق ليالي وحق فايزة أنا ما أقول لهم جاوبوا، أقول لهم إيش رأيكم باكر تبون ذي ولا ذي. أوكي. ليالي لا، ليالي على طول جاوب. ليالي من سألت الحين إن يعني من سألت سير الجواب يعني يدها محرمة من النار دشت علي بات لي كوفي. انزين تسلم يدك ليالي. فقعد أقول لها ليالي مشي خلا أخذ رايش الموضوع. تضحك تقول لا لا استحي. مع أن أنا متأكد أن ليالي عندها فاكهة أو خضرة معي.
0: أكيد كل واحد منا له فاكهة.
1: فأنت يعني يا أبو جلال اخترت فاكهة ما جات على بالي أبدا.
0: يعني هو شوفها يعني هي تنأخذ بعد على جانبين سواء العلاقة نفسها أو سواء الناس شلون تنظر لها أو الناس شلون إذا مثلا تبت مسها بسوة أو شيء بمسها الشوك
1: صح.
0: وإذا انظرت لها من داخل بتلاقي الحلاوة اللي فيها.
1: صح فيعني تين شوكي اختيار غريب وفي نفس الوقت مميز لك أبو جلال. يمكن يعني
0: واليابة بعد على بالي إنها هي فواكهة زوجتي المميزة.
1: يا سلام شو يسمونها بالإنجليزي تين الشوكي؟
0: نوم صوتي
1: مو صح. أوكي أبو جلال هل أنت مستعد ليوم الأربعاء؟
0: إن شاء الله.
1: يلا قدها وقدود يا أبو جلال.
0: أي إن شاء الله
1: إن شاء الله قدها
0: وقدود وتحطوا الأغنية
1: طبعا. أنت متى ما كملت الهيهي وهيهي ثم هيهي وهيهي وهي وهي بنحط لك الغنية. أوكي
0: أوكي
1: يلا أنت هذه أنت وأم أم يساف بعد قلت لها حفظيها
0: إن شاء الله. يلا بنظن يساف يوم الأربعاء
1: إن شاء الله الوعد للأربعاء. مشكور يا أبو جلال شكرا لك على اتصالك. إذن 1-7-4-5-5-6 اختاروا أنكم توصفون علاقتكم الزوجية وتشبهونها بواحدة من الفواكه. طبعا أبو جلال اختار التين شوكي ومثل ما شفتوا أنه صج أنا مستغربة على هل اختيار مميز. أوكي يمكن يقصد أن علاقته من بعيد يعني الناس تشوفها يمكن شوية صعبة أو فيها أشواك، لكن اللي يقترب منها ويعرفها عدل يكتشف أنها وايد حلوة من الداخل. ليالي بو الضحكة من هني لهني ما أدري أي فاكهة. الله يسر عقب شوي بنشوف نحلل بس ليالي إحنا اليوم. أوكي ويمكن بعد أبو جلال يقصد أن العلاقة مرت بظروف وتحديات وايد، لكن بالرغم من كل شيء للحين محتفظة هذه العلاقة بطعمها الحلو انزين بقيمتها. احيانا ترى اجمل العلاقات مو اللي تكون وايد سهلة، لكن اللي نتعلم شلون نتعامل مع اشواكها ونستمتع بحلاوتها.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك
1: ستار كافيه. خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.

حياكم الله مستمعينا من جديد، يا هلا بكل اللي شاركونا يومهم من السيارة أو من المكتبة أو حتى من البيت، يصير ترى من كل مكان يصير. أوكي، ما عليكم لأنتوا تنزلون أبليكيشن راديو بحرين في كل مكان تسمعني. أوكي، فمثل ما قلنا العلاقات شبهوها بوايد أشياء، منها الفواكه والخضار. قبل شوي بجلال اختار التين الشوكي وفصلنا شنو قصده بالتين الشوكي. طبعا في الفاصل لابد ان انا طبعا، لان ليالي كان يعني عندها احساس غريب اليوم، ان شلون انا ما جاوبت على ذي السؤال، شلون؟ معنى أنا ترى هاي الموضوع كان مفروض موضوع أمس، بس إحنا غيرناه عشان كان يوم الشباب بالخليجي، مستحيل إن إحنا نغفل عن هذه المناسبة. فما يعني أتيحت لها الفرصة للتعبير عن ما يجول داخلها. زين. طبعاً أختنا العزيز الليالي اختارت فاكهة المانجو ستين. تعرفونها المانجو ستين التايلندي الحلوة دي اللي فوقها قشر بنفسجي داخلها البذور البيضة اللذيذة. نزيل اختيار، أحب أقول لك يا ليالي اختيارك وايد حلو ومختلف، ما أعتقد أحد فكر فيه. المانجوستين التايلندية صح من برع ممكن تكون قشرتها سميكة، أوكي سميكة، ويمكن أيضا شكلها ما يعطيك فكرة عن لذة اللي بداخلها، لكن أول ما تفتحينها تكتشفين طعم مميز وحلاوة مختلفة. بالضبط الوصف اللي وصفته ليالي. شو تقول؟ ليالي تقول أنا يعني على الرغم من الظروف اللي أنا أمر فيها، على الرغم إن في بعض الأيام تمر فيها قسوة من الحياة، على الرغم من بعد ما بسميها مشاكل لأن زوجها هو مال مشاكل صراحة، إنزين لأنه هو ما شاء الله عليه إنسان جدا هادي بوفيصل، ويعني ساعات هي تقول يعني كله مثلا سائل يوصفون الرجل الساكت وايد أو الصامت وايد إنه أوه لا ليش ما لا، يعني هو صامت في حنية في حب حق عائلته. فتقول بالرغم من هاي الظروف إلا أن داخل العلاقة هاي الخارج القشرة مالتها ضغوطات ومشاكل الحياة، لكن داخل العلاقة علاقة ما في أحلى منها. فالحياة الزوجية مو معناتها ما فيها ضغوطات يا لولو، انزين، أو ولا

مسؤوليات، وبالعكس يمكن تمرين بتحديات وايد، لكن الجوهر هو المهم، جوهر علاقتك مع ابو رائد، سوري ابو فيصل، لانه اسمه رائد ابو فيصل، هو المهم. اذا كان في تفاهم ما شاء الله، محب، احترام، فبيصير اللي داخل علاقتكم احلى واجمل بكثير من اي ظروف يمكن تمرون فيها انتوا الاثنين. مو كل شيء يقاس باللي تشوفه الناس طبعا من الخارج، احيانا اجمل العلاقات هي اللي تحتفظ باسرارها يعني، وهاي يكون سر جمالها الاساسي. بعد شوي ان شاء الله راح ننتقل لفايزة ونحلل. الفايزة اختارت خضرة، بلا فايزة، بلا فايزة اختارت خضرة، اوكي؟ بعدين بقول لكم إياها عقب الفاصل. ننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-6 إذا كانت دموع من ليالي على الخضرة اللي اختارتها فايزة. إذا كانت حياتكم الزوجية مثلا ممكن تشبهونها بفاكهة أو خضروات، شنو بتكون نوع الخضرة والفاكهة اللي بتشبهونها؟ صادقين عند فايزة اليوم وأنا جاي الشغل قاعد أقول أوه نسيت أجيب الشيء اللي اخترتيه عشان أحطه في السندويتشة مع الجبن وأسويها توست. صدقين؟

0: ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.
1: ستار كافيه،
0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: ستار كافيه.
2: نرحب فيكم على 1-7-4-5-2-5-6. أكيد موضوعنا اليوم حلو، خفيف، ظريف، يذكركم بالصيف وفواكه الصيف وخضرة الصيف. في خضرة صيف ولا بس فواكه صيف؟ خضرة صيف ما في؟ في؟ شنو هي خضرة صيف فايزة؟ فكر زين. خضرة الشتاء بعد فكرين؟ أوكي. طبعا مثل ما خبرناكم ان لكل علاقه نكهتها الخاصه، بقول لكم فايزه شنو اختارت الحين. في علاقات يعني تشبه الفواكه الحلوه اللي تعطي اصحابها راحه، تعطيهم طمانينه، وفي علاقات تمر احيانا بلحظات من الحموضه. اوكي، في علاقات تمر احيانا ب الحموضة والمرارة لكنها تبقى جزء من رحلة الحياة. حموضة ومرارة، زين. لكن الصج خلينا نقول لكم، جمال العلاقات مستحيل يعني يكون دائما مثالي طول الوقت، لكن جمالها في قدرتها على أنها تتجاوز الخلافات، تتجاوز الضغوط، تحافظ على المودة، تحافظ على الاحترام بالرغم من كل الظروف. ف مثل ما تختلف أذواق الناس في الفواكه والخضروات، تختلف بعد أيضا طبيعة العلاقات بين الأزواج. في اللي تشوف أن سر نجاح العلاقة في البساطة، في اللي تشوف في الصبر، آخرون يشوفون أن في التفاهم والحوار. أنتوا وين تشوفون سر نجاح العلاقة الزوجية؟ صج في في في الصبر، في البساطة، ولا في أن التفاهم والحوار بغض النظر عن الفواكه الحين؟ في وين؟ الاحترام. فقلت لكم اليوم إن شاء الله الـ كل المحتوى بيكون عبارة عن ليالي وفايزة، أوكي، في الإجابة عن كل محاور الحلقة. طبعا في النهاية احنا نقول لكم، مو في الختام، في النهاية مو النكهة الحلوة هي الأهم دايما، لكن النكهة اللي تخلي الإنسان دايما يحس براحة، يحس بطمأنينة، يحس أمان، بأمان. أوكي، العلاقة الناجحة مو اللي تخلى ما فيها مشاكل، ما فيها تحديات، لكن اللي يختار أطرافها أن يواجهون هذه التحديات، وأن ويكونون طبعا مع بعض، وأن يحافظون على طعم المحبة مهما تغيرت الظروف. نرجع لمخرجتنا فايزة وأقول لكم شنو هي اختارت. فايزة اختارت خضرة، تعرفون الخضرة اللي نحطها في الساندويتش مع الجبن ونسوي توست، اللي نسيت اليوم أجيبها. اختارت الطماطم. الطماطم لما سألناها ليش فايزة اخترتي الطماطة، ليش فايزة التزمت الصمت، احتارت صراحة في الجواب. والصراحة ذي الصمت يا فايزة خلاني أفكر أكثر عشان أعطي الإجابة للناس. مخرجتنا ليش اختارت الطماطة؟ أوكي، عشان تشرح علاقتها، يعني مو فاهمة. يمكن أنا أقول يمكن لأن يعني الطماطة أساسية في كل طبخة، احتمال صح؟ إيه، ما نقدر إحنا كل طبخة فيها طماطة، أوكي، يعني وأساسية إن هي تكون موجودة في البيت. أو يمكن لأنها مثلا الطماطة متأقلمة مع كل الظروف صراحة، وممكن تستخدمينها في أكثر من شيء، يعني ممكن مثلا في السلطة.

ممكن في الطبخه، ممكن حتى عصير تسوينها. اوكي واتذكر ان انا مره جبت عصير طماط المكتب، كل من قام علي ما ادري ليش. اوكي بس الصراحه اختيار الطماطم يا فايزه اختيار ذكي، ممكن تعتبرينه اختيار ذكي، لانها مهما اختلفت الاطباق تظل هي اللي موجوده وتعطي نكهه اساسيه. ويمكن هذه رسالتها من علاقتها الزوجيه فايزه يعني، او العلاقه الزوجيه اللي هي تبي تتكلم عنها بشكل عام. الطماطم، الطماطم 1745556. خلوني ايضا اشوف اجاباتكم على الانستغرام، بنشوف شنو جاوبتوا على الانستغرام، شنو انواع الفواكه اللي اخترتوها والخضروات. ترى صدق الموضوع خفيف وظريف ولطيف، ولكن اكيد يحمل رسائل كثيره، وخاصه للعلاقات الزوجيه، لان العلاقات الزوجيه احنا نشوف فيها كثير من المطبات، في من يستحملها ويكون قوي ويواصل، وفي من عند اول مطبه ما يقدر يستحمل وينهيها. انتم من اي نوع؟ فاصل.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6. ستار كافيه.
1: طبعا مستمرين معاكم ونذكركم طبعا لكل من انضم لنا في هذا الوقت بأن ستار كافيه سوف يتوقف يوم الأربعاء. يعني يوم الأربعاء بيكون آخر يوم إن شاء الله بسبب دخول يعني موسم مباريات كأس العالم، وهذا إحنا شيء متعودين عليه. لما يكون في كأس العالم يستلم زمام الأمور زميلي محمد عبدو، طبعا راح يكون معاكم خلال فترة كأس العالم. وأيضا تعرفون إحنا أصلا شهر ستة، آخر شهر ستة نوقف بسبب دخول برامج الصيف ودورة البرامجية الصيفية، وبعدين نرجع نتواصل معكم على سبتمبر إن شاء الله. فيعني عشان تقولون ما قلنا لكم، المهم موضوع حلقتنا اليوم عن العلاقات الزوجية وشبهناها بالخضار والفواكه، وطلبت من كل واحد مستمع أنه هو يشبه حياته الزوجية أو علاقته الزوجية ب

واحدة من الفواكه. لكن إذا ابتعدنا عن الفواكه والخضروات، بسألكم سؤال ثاني، أوكي؟ اليوم مو شنو الفاكهة بس اللي بسألكم إياها اللي أو الخضار اللي ممكن تشبهون فيها علاقاتكم الزوجية، لا، السؤال أهم من ذي كله، شنو أكثر صفة تحبونها في شريك حياتكم سواء هي أو هو؟ وهل هذه الصفة هي اللي خلت العلاقة تستمر وتنجح؟ إنزين، من الصفات اللي ممكن نحن نذكرها منها الصبر مثلا، منها الاحتواء، منها رفعت يدها على طول ليالي، لازم احنا نسوي بث مباشر تشوفون صوت وصورة، بس انا ما بطلع برويكم الكواليس، اوكي؟ الاحتواء، الصبر، الاحترام، خفة الدم. ترى صج يعني تخيلون علاقة زوجية ما فيها يعني خفة دم شوي، شو تصير فايزة؟ مثل الطماطة؟ اوكي الكرم، التفاهم، لأن في النهاية العلاقات يعني ما تستمر بالجمال ولا بالكلام بس الحلو، العلاقات تستمر بصفات معينة إذا حصلناها في شريك حياتنا هانت معاها كل الخلافات وكل التحديات. وأبي أسأل المتزوجين خصوصا، يعني هو وهي المتزوجين بعد سنوات طويلة من الزواج، شنو الصفة اللي لو اختفت من شريك حياتك أو شريكة حياتك بتحسون أن العلاقة تغيرت بالكامل؟ أبي صفة لو اختفت في شريكة حياتك أو شريك حياتك بتحسون أن العلاقة تغيرت تماما. هذه يعني السؤال فعلا محتاجين له إجابة، محتاجين له إجابة. 1-7-4-5-5-6 أبي إجابة.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافي.
1: ستار كافي، ستار كافي على
2: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافي اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

رجعنا معاكم من جديد. أعتقد أنه فعلا ترى ابتدت الإجازة الصيفية والدليل اللي قاعد يصير فسؤالنا كان وما زال لكم اليوم وايد أسئلة صراحة، وايد في محاور، وسؤال لي هي وهو طبعا غير عن تشبهون حياتكم الزوجية بأي فاكهة أو أي خضار، وترى الموضوع يعني مو تسمعون أنه هو فاكهة وخضار، لا أبي له تفسيرات. سؤال أهم كان شنو أكثر صفة تحبها في شريك حياتك؟ شنو أكثر صفة تحبينها في شريك أو تحبها في شريكة حياتك؟ وهاي الصفة اللي خلت علاقتكم الزوجية تستمر وأيضا تنجح. وأعطيناكم بعض من هذه الصفات اللي منها مثلا الصبر، الكرم، التفاهم، الاحترام، الاحتواء، الأمان، خفة الدم. ها خفة الدم يعني علاقة ما فيها خفة الدم ترى مو حلوة، لأن في النهاية العلاقات يعني ما تستمر على شيء واحد، لكن تستمر على الكثير من هذه الأشياء اللي إحنا طبعاً ذكرناها لكم. وفي البداية يمكن اللي سمع حلقتنا اليوم يمكن البعض استغرب سؤال الفواكه والخضروات، لكن الفكرة مو في الفواكه والخضرة نفسها مثل الطماطة اللي قالت عنها فايزة، ولكن الفكرة في أن كل علاقة لها طعمها الخاص، مثل المانجوستين اللي اختارته ليالي، ومثل التين الشوكي اللي اختاره أبو جلال. في علاقات من الخارج ممكن نشوفها وايد مثالية بس من الخارج، لكن أصحابها لو دخلت شوي ديب ها ودققته، وترى أصحاب هذه العلاقات ممكن يعيشون وايد في ضغوط ما يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي علاقات بسيطة وايد ما فيها أي نوع من الاستعراض ولا الكلام الوايد، لكنها مليانة راحة، فيها الكثير من الطمأنينة وفيها سعادة. شوف البساطة، بسيطة. هاي الناس اللي دائما نشوفهم على طول في استعراض، سواء في حياتنا ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، استعراض. هل أنتوا تشوفونه طبيعي؟ يعني هاي علاقة طبيعية، علاقة صحية مليئة بالاستعراضات، مليئة بمو بس استعراضات علاقتهم كزوج وزوجة، وإنما استعراض الكماليات عندهم. هل هذه فعلا هي من أساسيات العلاقات الزوجية؟ مو طبيعي، ما أحس إن الشيء طبيعي، والكثير متفقين في هذه الرأي. والدليل بعض الآراء اللي نشوفها أيضا تنزل على الكثير من بوستات السوشيال ميديا. يعني نرد ونقول شنو اللي يخلي العلاقة الزوجية تستمر سنوات طويلة؟ الحب، الاحترام، التقدير، ولا التنازل، ولا رياكشن ليالي وهي واقفة وهي تجاوبني على كل سؤال؟ أوكي يلا ننتظركم مستمعينا. وفايزة من اختارات الطماطة وهي في حالة صمت، هي في حالة صمت صراحة، ما أعرف الصمت ذي ليش. حتى الأغاني حسيت إنه يعني مب أوكي وايد، يعني رفعي المود لو سمحتي فايزة عبدو، المود عالي نبيه.

0: عليكم عشت.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك ستار كافيه.

نرحب فيكم من جديد مستمعين ومتواصلين معاكم في حلقتنا الخفيفة والظريفة وفي نفس الوقت ترى مفيدة، لأن احنا قاعدين نعرف العلاقة أو نتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وقلنا وشبهناها بالفاكهة أوكي، وأيضا ذكرنا بعض الصفات اللي ممكن يحبها شريك الحياة في شريكته أو العكس صحيح. في من كتب على السوشيال ميديا هو اختار الفراولة والمانجا الحافوزي. أوكي اختيارك جميل وايد صراحة، الفراولة والهمبة الحافوزي يجمعهم ترى شيء واحد، السويت الحلاوة. أوكي والحلاوة تعني حلاوة العلاقة والمحبة عند أغلب الناس. ويمكن المستمع اللي علق يقصد أن علاقته الزوجية فيها جانب من الرومانسية، فيها ود مثل الفراولة وفيها نكهة مميزة وخاصة مثل المانجا الحافوزي اللي ذكرها واللي ينتظرها الناس في الموسم اللي تنزل فيه، ويعتبرونها من أجمل طبعا أنواع الهمبة. أوكي الحقيقة أن أجمل العلاقات هي اللي مهما مرت عليها السنوات تظل دائما محتفظة بطعمها الحلو، بمكانتها الخاصة في القلب. يعني وهاي اللي خلانا يعني نسأل المستمع اليوم، هل العلاقة الناجحة هي علاقة ممكن تكون خالية من المشاكل، ولا العلاقة اللي تعرف ترجع لحلاوتها من بعد كل ظرف يمر عليها؟

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. ستار كافيه.
1: رحب فيكم من جديد مستمعينا، بس أذكركم اللي خبرتكم الخبرية اللي خبرتكم عنها قبل لنبتدي موضوع حلقتنا اليوم، بأن آخر موعد لي ستار كافيه لهذا الموسم بيكون يوم الأربعاء إن شاء الله. أوكي، ليش؟ لأن أولا إحنا متعودين ان احنا شهر 6 اوريدي نوقف بسبب الإجازة الصيفية، وتطلع فيه برامج ودورات برامجية صيفية. اوكي، وبسبب ايضا ان احنا راح نفسح المجال لنقل مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة البحرين، طبعا بحرين اف ام. واحنا نعرف ان يعني كرة القدم مو مجرد لعبة، لكن اكيد يعني هي شغف حق جميع الملايين حول العالم ما شاء الله، وهذه اللغة اللي يفهمها الجميع مهما اختلفت جنسياتهم وأعمارهم وحتى ثقافاتهم. هذه البطولة العالمية المرتقبة، ايش رايكم انا فيني الحين وانا اقول لكم عن يعني معلومات رياضية؟ هذه البطولة العالمية المرتقبة بتقام لأول مرة في التاريخ بتنظيم مشترك بين 3 دول، هي أمريكا وكندا والمكسيك، وراح تكون النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم. بيشارك فيها 48 منتخب من مختلف أنحاء العالم، الفيفا طبعا. ومن المنتظر أن تشهد هذه البطولة أكثر من 100 مباراة، وبتمتد إن شاء الله أو بتبتدي من 11 اللي هو يوم الخميس إلى 19، وهذه حدث رياضي ينتظره طبعا عشاق كرة القدم بشغف كبير.

0: وطبعاً نقول لكل محبي الكرة استمتعوا بالأجواء، شجعوا منتخباتكم، عيشوا تفاصيل هذه التظاهرة الرياضية العالمية اللي تجمع أكيد الشعوب تحت راية المنافسة والروح الرياضية الجميلة. ونقول لكم ممكن نتوقف يعني عن البرنامج وممكن تتغير الجداول، لكن يعني شغف الرياضي يبقى حاضر، وكأس العالم دائما لنكهة خاصة ما تتكرر إلا كل 4 سنوات، فعشان كذي لازم إنه يكون له مساحة. فيعني وإحنا معاكم طبعا، لكن الأهم من ذي كله إيش رأيكم إني يعني أجري لقاء كذي خفيف وبسيط مع الإعلامي المتميز والمتخصص بالبرامج الرياضية الأستاذ محمد عبدو. محمد عبدو مساك الله بالخير.
1: مساء الله بالنور هدى، رحب فيك ورحب بكل فريق العمل المتواجد معك في الاستديو وفي برنامجكم
0: واللي بتاخذين محمد
1: عبر اثير اذاعه البحرين. اي باخذ اي
0: دائما، ها سوي هاي دائما كسنويا.
1: اي هذه كل 4 سنوات مو سنويا، كل 4 سنوات.
0: لا لا لا، بعد تاخذ لما يكون في احداث رياضيه غير، صح؟
1: نعم
0: طبعا اكيد احنا نتشرف ان ننقل ونعطي المساحه طبعا لك محمد لنقل هذه الاحداث الرياضيه.

0: المهمة محمد، احنا مثل ما الجميع يعرف ان احنا مقبلين على حدث عالمي كبير بمستوى كأس العالم، بس حابة يعني اعرف المستمعين عن الاستعدادات اللي تقوم فيها إذاعة البحرين لتقديم هذه التغطية الخاصة لكأس العالم 2026.
1: مثل ما تعرفين هدى، يعني بداية ان كل المسؤولين المرّة يعني والوزارة دائما في اهتمام بالجانب الرياضي، وخاصة احنا عارفين رياضاتنا، والرياضي الأول هو جلالة الملك المعظم، وأيضا سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، لذلك دائما الرياضة جزء من مجتمعنا احنا البحريني. والحدث هذا يعني حدث كبير، وبتوجيهات من أكيد من الوزير، وأيضا من مذيعنا السابق ووكيل المساعد أستاذ يونس سلمان ومدير الإذاعة بدر محمد. راح يكون هناك برنامج إن شاء الله من يوم الخميس ولمدة أعتقد نهاية البطولة بشكل يومي. مثل ما قلت يعني خدنا وقتك وعذرينا، يعني طلعناك إجازة تأخذون يعني إجازة عن البرنامج. والحدث يعني دائما يفرض نفسه،
0: صح
1: يعني
0: صحيح. خلاص
1: العالم والكرة الأرضية كلها راح عقارب الساعة تتوقف
0: بالضبط،
1: والجميع راح يتابع هذه البطولة بشكل كبير. انت عدد المشاهدات هدى تبلغ 1.5 مليار مشاهدة في رياضة كرة القدم، وهي رياضة الأبرز.
0: محمد احنا نشوف في حالات استنفار في البيوت الحين، اللي يجدد الاشتراكات واللي يبلى الرسيفرات اللي تطلع مثل هذه المباريات، يعني مثل ما قلت حدث عالمي كبير الكل يبي ويحرص انه هو يتابعه. محمد بيكون نفس وقت برنامجي صح ولا؟
1: صحيح صحيح،
0: يعني من 1:30
1: الى لا ما راح يكون 1:30، راح يكون ان شاء الله من الساعة 2 ل 3:30 ان شاء الله. أوكي. لأن بعد احنا خدنا الوقت هذا عشان 1:30 يكون اكثر وقت ازدحام في شوارع وطرقات البحرين، تعرفين هاي الوقت اللي يطلعون الناس من الدوامات يتابعونا ان شاء الله فيه.
0: محمد شو الجديد اللي بتقدمونه للمستمع مقارنة طبعا بالتغطيات الرياضية السابقة؟
1: سابقة احنا يعني انا وزميلي واخوي هاني اللولو دائما يعني متواجدين في يعني احداث الكرة العالمية من خلال برنامجنا اللي صار لأكثر من 16 سنة 16 موسم ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: فكاس العالم اول كاس عالم لنا كان في 2010 تخيلت الصورة، وهذا كاس العالم الان راح نتواجد اللي راح يكون في امريكا والمكسيك وكندا. المختلف يمكن ما في شيء مختلف، بس راح ناخذ نحاول ناخذ اكبر عدد من اتصالات. نوعية برنامجنا دائما هو التوك شو، الناس هي اللي تتداخل معانا، وما شاء الله يعني الجمهور والمستمع البحريني واحد فاهم يعني افضل منا
0: طبعا
1: في بعض الاحيان، ومتابعين جيدين ويمكن متابعين عندهم معلومات اكثر منا. ايضا راح نحاول نتصل في بعض المحللين والاساتذه. أيوة. في الوطن
0: اللي
1: العربي
0: اللي كنت بسالك عنه، يعني هل التغطيه بتكون بس مقتصره على نتائج المباريات ولا بتشمل تحليلات وضيوف وتقارير؟
1: لا لا لا اكيد اكيد راح يكون تحليل، وراح نتكلم عن احداث المباريات اللي صارت، وراح نتكلم ايضا عن المباريات اللي راح تقام في نفس اليوم. يعني هي اعتقد 22 يوم بدون توقف راح تكون مباريات لدوري المجموعات، لما الفرق تتصفى وتطلع اللي تطلع وتواصل البقيه. راح نتكلم ونتحدث عن المباريات، ابرز اللاعبين، الفرق، المنتخبات، هناك منتخبات مرشحه، هناك دائما منتخبات ايضا غير مرشحه لكن تعمل مفاجات في خلال بطوله كاس العالم. لذلك راح نحط يعني العين على كل الاحداث اللي تحصل في هناك في كأس العالم في أمريكا الشمالية.
0: محمد يعني كل برنامج وراء أكيد فريق ناجح وفريق يعني عمل متكامل، كلمني عن الفريق اللي بيكون معاكم خلال هذه التغطية.
1: والله التغطية أنا وزميلي هاني اللول راح نكون دائما متواجدين في الاستديو حاليا. يمكن ناخذ فايزه ناخذها منك شوي فترة
0: بعد؟ يعني كبير يعني اخذتوا يعني اخذتوا وقتي وفايزه بعد.
1: وراح يكون ويانا ان شاء الله خليل. لحد الان احنا ما استقرينا على المخرجين، لكن ان شاء الله يعني ما مو مشكله كبيره. الاخوان كلهم متعاونين هنا في الاذاعه، وتعرفين انت يعني
0: أكيد.
1: كل ما يقصر
0: أكيد.
1: كل يتعاون يعني اللي بامكانه يتعاون راح يتعاون معانا ان شاء الله. واحنا حاصلين

0: كل الدعم من
1: ما في شك.
0: يعني مدير الاذاعه،
1: نعم.
0: وعبد الله شوملي يعني كان مفترض معانا بس عنده هو دوره برا، لكن هو اللي قاعد يعمل على كل المقاطع
1: يعطيهم الف عافيه،
0: كل الامور هذه الاخراجيه الفنيه للبرنامج.
1: نعم محمد، بعد يعني احس ان في هذه الاوقات وخاصه كمذيع، يعني شنو اكبر التحديات اللي ممكن تواجهها اثناء تغطيه حدث عالمي بحجم كاس العالم؟ تحديات صعوبات؟
0: لا والله ما في تحديات صعوبات، يعني
1: يعني لان لازم تعرف وايد معلومات، لازم تجيب
0: 100%. بس اليوم هدى تعرفين ان احنا عندنا اليوم سوشيال ميديا، صح. ما شاء الله، يعني كل شارده وورده وكل معلومه، يمكن انت من كم المعلومات الكبيرة اللي تجيلك يومية تشوفينها يمكن أنت أصلا تنسين بعض المعلومات، لكن أكيد يعني متابعتنا للمباريات راح نشوف كل شيء، يعني في مباريات الفجر حتى يعني الله يعيننا، يعني ثلاث مباريات لازم نتابعها، وحتى ما إذا ما تابعناها بشكل كبير أكيد راح نتابعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إذا ما تابعناها أكيد راح نتابعها، لكن يمكن مو مباراة كاملة، لكن اللي دائما يساعدنا هدى هو الجمهور والمتصلين، هم متابعين يعني فيسهلون عليك الموضوع بالضبط بشكل كبير، بالضبط يعني بالضبط. فهو دائما تشوفين هذا المتصل ملم بكل شيء، انت دائما لما انت يعني كمحاورة اليوم وكمذيع لما تجيبين ضيف ولا متصل قوي سهل عليك الموضوع يعني
1: بالضبط
0: بشكل
1: نعم
0: كبير.
1: نعم نعم، يعني انا يعني يعني اثني على رايك، انا واثقه ان المستمع البحريني وحتى الخليجي محمد عموما يعني مو مجرد بس يتابع كره القدم، لا هو متابع واعي ومثقف رياضيا ايضا، يعرف تفاصيل المنتخبات، يحلل المباريات، يتابع احصائيات، احيانا بعد يفاجئ لما يدخل عليك في البرنامج بمعلومات وتحليلات ما تقل أيضا احترافية عن أي محلل رياضي، وعشان كذي أنا
0: متأكد أن التغطية مالتكم بعض الأحيان يتفوق عليك
1: يعني بالضبط،
0: عنده معلومات يمكن أنت ما عندك يمكن أنت ما تملكينها يعني.
1: عشان كذي محمد أنا متأكد أن هذه التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 بيكون لها جمهور يعني متابع بشغف، جمهور يعرف قيمة هذه الحدث العالمي الكبير، وأكيد راح يستمتع بكل يعني التفاصيل وشارككم فيها. محمد كمقدم للبرنامج أنا عارف يعني شعوري أيضا كمقدمة، خاصة لما يكون في أحداث يعني مهمة وعالمية، شعورك كذي وأنت تستعد لهذه التغطية بما أنها كل أربع سنوات مرة، يعني فكل أربع سنوات شنو شعورك وأنت يعني تغطي؟
0: هاي دائما هدى إن شاء الله يعني ما نعرف إلا في المستقبل، يعني مع تقدمنا يعني في العمر وفي حياتنا المهنية، هاي دائما يكون يعني كريدت لنا إحنا إن استقمنا في تغطية مثل هذه البطولات، ومثل ما ذكرت يعني احنا يعني شهاداتنا في اذاعتنا مجروحه، يعني احنا يمكن الناس دائما تستوقفنا، ومثل ما قلت المستمع الخليجي
1: نعم
0: مستمع ذكي
1: ومثقف،
0: لكن ايضا المستمع البحريني جدا صعب هدى، انت تعرفين يعني اذا الجمهور البحريني قال لك انت زينه هدى فثق ان انت زينه، ما الجمهور البحريني
1: صح صح
0: ما يتقبل
1: نعم
0: اي شيء باي سهوله، يعني هذه مشكله كبيره. فالاستعدادات اكيد تكون يعني استعدادات يعني مو عاديه، لكن لان مثل ما ذكرت هذه حدث عود، حدث دائما يكون رصيد لك انت كاعلاميه او انا كاعلامي ان تقومين بتغطيه مثل هذه الاحداث.
1: محمد لا تنكر يعني اني انا قدمت معك برنامج رياضي من قبل.
0: صحيح، لا اكثر من مره، وما شاء الله عليك يعني عندك المعلومات اكيد، بس ان دائما يعني احنا اكيد راح نستمتع مع الجمهور
1: أكيد.
0: المستمع وما في سر هدى، يعني يمكن هاني انا يسالونا، يمكن في ناس تسوون شيء حق كاس العالم، تسوون شيء حق كاس العالم، دائما جمهور البحريني مثل ما قلت لك، وهذا يسعدك دائما،
1: صح، مهتم دائما
0: انه يكون مهتم ويسمعك ويتابع اذاعتك والمنصه اللي انت تطلع منها.
1: يعني محمد بعد انا بنتهز فرصه وجودك معي اليوم في البرنامج وكلامنا عن كاس العالم وهاي الحدث اللي ينتظره وايد يعني ملايين من الناس واللي يعني ياتي كل اربع سنوات، شنو اللي بيميز نسخه 2026 عن اي نسخه سابقه؟
0: يمكن عدد الفرق اللي زادت.

0: هدى. في السابق كان 32 فريق، الحين اكثر من 48 فريق. في فرق يمكن راح تشوفين نتائج كبيره ما لها داعي.
1: أوكي.
0: لان هي للنخبه بس الاتحاد الدولي حب انه يجرب هذه التجربه ويخلي عدد اكبر من منتخبات ومن جميع القارات انه تشارك. ويمكن في الادوار الاولى تشاهدين نتائج كبيره في بعض الاحيان. لكن مع يعني تقدم البطوله الى الامام وخروج الفرق الخسرانه وتاهل الفرق المتصدره، راح البطوله راح تبقى راح تصير اقوى. من الاول احنا ما نعرف، هاي تجربه لاول مره تصير، ما نقدر نحكم عليها، لكن خلينا نشوف شو اللي راح يصير. انا من وجهه نظري الشخصيه ان البطوله في فرق اضعف من انها تكون في كاس العالم، لان العدد الفرق زادت.
1: نعم. بس محمد
0: 32 فريق.
1: اي ما يعني مقطع كلامك الا بالخير، يعني احنا هالمره مثل ما قلت زادت عدد الفرق وصار من شيء 30 الى 48 منتخب. يعني انت تشوف من وجهه نظرك هل هذه ممكن ياثر على مستوى البطوله ولا بيزيد من قوه المنافسه فيها؟
0: لا مثل ما قلت لك ما نقدر، هي تجربه لاول مره تحصل. انا من وجهه نظري ما راح تزيد من حده البطوله، يمكن عدد المباريات راح تزيد، واعتقد عدد المباريات هذه من اجل تسويقها اكثر، لان عالم الرياضه صح هدى عالم تسويقي اكثر من عالم يعني لعب كره قدم. هي ترفيه، هي صارت صناعه، وصناعه تحتاج ايضا لمباريات اكثر لتدر فلوس اكثر.
1: صح.
0: انا ما اعتقد انها راح تضيف، من وجهه نظري الشخصيه ممكن اكون مخطئ، لكن راح نشوف مثل ما قلت لك التجربه جديده 48 فريق. بس من وجهه نظري يعني المتواضعه ان البطوله في بدايتها ما راح تكون قويه وراح تكون نتائج كبيره، وهذه اذا صارت نتائج كبيره مو في صالح بطوله كاس العالم.
1: من وجهه نظرك من هي المنتخبات اللي بتكون مرشحه بالقوة يعني بقوه ان هي تنافس
0: لادوار للادوار النهائيه؟ شوفي ممكن تكون يعني المنتخبات الاوروبيه المعروفه، يعني فرنسا منتخب قوي جدا، المانيا، البرتغال،
1: اي المانيا والبرتغال،
0: المانيا والبرتغال واسبانيا والمانيا وفرنسا والبرتغال، هذه الاربعه من اوروبا. امريكا الجنوبيه راح يكون كالمعتاد الكبار، يعني الارجنتين والبرازيل. انا اتوقع ان المنتخب المغربي كمنتخب عربي، يعني شفناه ايش سوى في في في في في كاس العالم الاخيره في قطر.
1: أيوة.
0: قدم مستويات جيده ووصل للادوار المتقدمه. اعتقد المنتخب المغربي ما زال منتخب قوي بحكم ان لاعبينه كلهم متواجدين وينشطون في الدوريات الاوروبيه الكبيره. لذلك المنتخب المغربي هو المنتخب اللي راح يمكن يكون يوصل لادوار متقدمه كمنتخب عربي. بس مثل ما ذكرت لك في اوروبا اسبانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، وفي امريكا الجنوبيه هناك البرازيل والارجنتين.
1: اوكي. بس
0: عدا ذلك اذا في اي مفاجات اخرى ما ندري.
1: بس تتوقع ظهور حصان اسود في البطوله؟
0: 100% 100%. الحصان الاسود دائما يكون متواجد، ما نعرفه عاد من وين، بيكون من قاره افريقيا، بيكون من قاره امريكا الجنوبيه، من اوروبا ما ندري، لكن في كل بطوله يكون فريق هناك ما حد متوقع انه يكون له حضور. راح يكون له حضور ايضا اللاعبين هدى في مثل هذه البطولات، تنولد لاعبين جديده. صح. وفرصه، لان هذه اكبر مسرح لرياضه كره القدم في العالم، فالكل راح يحاول انه يبرز ويقدم افضل ما عنده، لانه فرصه تسويقيه وراح ما يحصلها في اي وقت اخر من الحين، خاصه الاعمار اللاعبين في اعمار 17 18 19.
1: صح. اكثر مباراه تحس مواجهه مثلا يعني رياضيه او في الكره ينتظرها جماهير الكره؟
0: هاي الفرق اللي قلت لك ذكرتهم، شفت الفرق اللي ذكرتهم اذا تلاقوا دلين مع بعض يعني خلاص احنا وصلنا، اذا شفتيهم مع بعض يعني خلاص احنا وصلنا ادوار متقدمه، يعني خلاص الخاسر راح يطلع والفايز راح يواصل.
1: صح. وانزين اللاعب اللي تتوقع انه هو يكون نجم كاس العالم 2026؟
0: يمكن انا اتوقع انه يكون لامين يامال لاعب برشلونه والمنتخب الاسباني.
1: ولمحبين وعشاق كره القدم شو تقول لهم رساله؟
0: بنطرون اقول لهم انطرونا على

0: إذاعة البحرين اف ام من يوم الخميس إن شاء الله. يوميا راح نكون معاكم من الساعة 2 للساعة 3:30، ومثل ما عودناكم إن شاء الله نقدم لكم مادة دسمة وشيء مختلف عبر أثير إذاعة البحرين إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله إن شاء الله. محمد عبدو طبعا إعلامي متخصص بالبرامج الرياضية، طبعا كل الشكر والتقدير لك على هالوقفة اللي سمحت لنا فيها إن احنا نعرف شنو بيصير لنخدتوا برنامجنا.
0: شكرا لك هدى،
1: بالعكس
0: وشكرا
1: كل
0: للمطلوب
1: واحد.
0: حق أختي فايزة ولجميع مستمعي إذاعة البحرين، والله يوفقكم إن شاء الله.
1: شكرا شكرا لك، يوفقك يا أخوي محمد وأخونا هاني، شكرا لكم. وأنا مثل ما قلنا قبل شوي أنا ومحمد أن احنا واثقين أن المستمع البحريني وحتى الخليجي عموما مو بس أنه يتابع كرة القدم، لكنه هو متابع ومثقف رياضيا. عشان كذي أنا متأكد أن التغطية هذه الخاصة بكأس العالم 2026 أكيد يعني راح يكون فيها جمهور متابع بشغف، جمهور يعرف قيمة هذه الحدث العالمي الكبير، وأكيد إن شاء الله راح يستمتع بكل تفاصيله لحظة بلحظة. يعني كرة القدم بالنسبة لوايد ناس مو بس 90 دقيقة هي، لكن هي شغف وذكريات ولحظات، ممكن تكون فرح، وفي لحظات إذا خسر الفريق الثاني ممكن تكون حزن. كأس العالم تحديدا لمكانة خاصة في قلوب كل المتابعين والجماهير، لأنه يجمع العالم كله على حب لعبة واحدة.

إذن مستمعينا، يعني كنا ابتدينا اليوم بموضوع خفيف لطيف ظريف، كنا نتكلم عن نكهة العلاقات بين هو وهي، ووصفناها ببعض من الفواكه والخضروات. وترى لو تتعمقون في لكل فاكهة أو خضرة اخترتوها كان لها تحليل معين لكل علاقة زوجية. وانتقلنا إلى طبعا الإعلامي المتخصص بالبرامج الرياضية أستاذ محمد عبدو، وتكلمنا فيه عن الحدث العالمي اللي راح يبتدي إن شاء الله يوم 11، يعني يوم الخميس، ولذلك إحنا ستار كافي راح يتوقف، يعني آخر يوم بيكون يوم الأربعاء، وراح يتوقف إن شاء الله لهذا الحدث اللي يتكرر كل 4 سنوات. كأس العالم اليوم مثل ما الكل يعرف مو مجرد بطولة بس لكرة القدم، قال محمد قبل شوية، هو عالم تسويقي متكامل، تلتقي فيه الرياضة والإعلام والاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا، فكل مباراة وراها استثمارات ترى ضخمة، وراها رعاة يرعونها، يعني عالميين، حملات تسويقية توصل لملايين المتابعين حول العالم. يعني كأس العالم مو بحدث رياضي بس، لكنه هو منصة عالمية تسويقية اقتصادية إعلامية تستقطب أنظار العالم كله. وأيضا ما ننسى أن هي أو يعني هاي الدورة أو الكأس العالم يمنح الدول أيضا والشركات فرصة أن هي يعني توصل إلى يعني الجمهور عن طريق هذه الرعاية يعني للمليارات. المهم يا مستمعينا الأعزاء، احنا وصلنا لختام هذه الحلقة من ستار كافي، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لكل من شاركنا برأيه واتصاله ورسائله، ونختم ونقول مع انطلاق الحدث هذه الرياضي نترككم إن شاء الله من يوم الخميس للاستمتاع بأجواء الحماس والإثارة وكرة القدم اللي توحد الشعوب وتجمع القلوب على شغف واحد، ونتمنى التوفيق طبعا أكيد لزملائنا في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 محمد عبدو وهاني اللولو، وإحنا واثقين بأن هما بيقدمون محتوى يليق طبعا بالمستوى بالمستمع البحريني المعروف بوعيه بثقافته الرياضية، وأيضا شغفه بمتابعته لمثل هذا الحدث العالمي. فاستمتعوا بالمباريات إن شاء الله اللي راح تنطلق يوم 11، واستمتعوا بالأجواء وعيشوا تفاصيل بطولة ينتظرها العالم كله كل 4 سنوات.

0: نلقاكم على خير باكر ان شاء الله.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع.

ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3 دايما معاك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: يوصلون للطعم الحقيقي لكل المشاعر. بحرين فأم على هواك.
1: جديد

0: فنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغام.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7928.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين اف ام
2: وبحلف لك
3: ما تلومي
2: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي، توزيع روتانا.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيش اجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
2: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
2: لا يفوتك
1: من إشراف الملحن الكبير سهم.
2: بدي تكون مجنون مثلي.
1: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
2: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيش اجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

لملم أشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبو الميوزيك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
2: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

جديد الفنان فهد الكبيسي، تمادى شوي،

0: فقدتك قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.

0: مثلي.
1: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
0: قال لي نسقف الجمال وعملنا في فتنة.
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

لما يقولون لك مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، لما يقولون لكم الفورمولا منهج حياة، شلون؟ هالفورمولا ما تعرف الصغير ولا الكبير، ما تعرف البطل ولا تعرف الموهوب، تعرف أشياء أساسية، تقيس الحلبة، تضبط الإعدادات، وتي بعزيمة وإصرار، وأنت السايق وراك الفريق. احنا نقول الكلام هذه ببساطة، ولكن لما ينزلون على أرضية الميدان تبان عقلية الأبطال، ياهم بعمر صغير ويقولون له أنت الموهبة الإيطالية الجاية، ياهم بالجد والاجتهاد والحزم والعزم والاستعداد خلفه على شبكة الانطلاق. تخيل بطل عالم سباعي، وخلف بطل العالم السباعي بطل عالم رباعي، خلفه 11 بطولة عالم. قال لهم الأرض أرضي والميدان ميداني والمنصة مكاني. كيمي أنتونيلي يحقق الانتصار في جائزة موناكو الكبرى. مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدينا الأعزاء، حلقة التفاصيل، حلقة نحط فيها النقاط على الحروف ونحلل معاكم مجريات سباق جائزة موناكو الكبرى. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت، وبين قوسين يقول كان ودنا منصة.

معول خير يا ابو فهد. ومخرجنا التلفزيوني حسين الرويش ابو حمد يقول الوعد في برشلونه وبتشوفون شي يسوون البابايه. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، يسعدنا ان نرحب بالمحللين في برنامج دي ار اس.

0: قلت هاي معي
1: تمام يشجع كل عيون على فراري وجمهور فراري
0: يقول لازم يراجع عيادات القلب
1: عيادات القلب نعم انا اشهد ان فراري طبعا لازم تسبب لك اشياء يعني صحيه مثل ما يقولون بعيد عنك
0: الله يكتب لكم الخير
1: ان شاء الله
0: باذن
1: الله
0: انا متفائل فيكم يا ابو حمد
1: ان شاء الله
0: يقول لك بتيون تالي
1: هذه نعم الخيل احنا خيول لا الخيل يقول لك العربيه تسبق تاي
0: تسبق تاي
1: ان شاء الله احنا هذه هذه المثل ان شاء الله ينطبق علينا
2: سنين نسمع هالموضوع
0: دام قال سنين نسمع هالموضوع مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء نرحب بالمحلل اللي كان ولا زال وسيبقى مشجع لفريق ماكلارن رغم ان اجواء موناكو اوحد بشيء اخر ولكن اليوم احنا بنقول الحمد لله على السلامه والله يتقبل منك وحج مبرور بإذن ربنا الغفور حياك الله والحمد لله على السلامة
2: الله يسلمك مسي عليكم بالخير مسي على المستمعين والمشاهدين سباق كان سباق موناكو كان غريب إن شاء الله ناخذكم في أحداثه إن شاء الله نستمتع في هالحلقة ونكون خفاف عليكم ونحلل لكم سباق موناكو أو جائزة موناكو الكبرى
0: أتوقع يقولون فريقكم يبي بطاريات يدد
2: قاعد ندور له تريبل اي يمكن يفيد وياه بس ما يندرى نشوفه الحين بس بقول لك يعني نشوفك مستانس على مرسيدس تغير الفريق
0: بالنسبه لي
2: ايه؟
0: على المقدمه لا على بطل
2: على المقدمه
0: بطل كيمي بطل
1: هلا يوم هو كريج يقول مقدمات ترى اسطوريه
2: اشوف
1: ايه انا انتظر بس مقدمته على فراري
2: انا انطر انطر متى فراري ياخذون بوديو
3: هو ينطرك عشان يقول هو ينطرك يسوي شيء
1: ابي مقدمه نص ساعه انا عن فراري
0: نص ساعه واغاني كلها متوجه باللون الاحمر ان شاء الله وعندنا لك نحط لك صوت الذيب
1: البحريني
0: يمثل حصان الجامع
1: نعم
0: عندكم
1: نعم
0: الله يكتب لكم الخير خير يا ابو حمد صبر زين
1: صبر زين صبرنا احنا 22 سنه ما تفرق بيننا افرق
0: انتوا بطل فريق عالمي
1: صحيح
0: كل شيء عندكم انا كل ما افتح يعني اقرا التاريخ كله فراري بس ياكم برتقالي
2: بس ياكم برتقالي
1: ان شاء الله
0: مستمعين الكرام ومشاهدينا الاعزاء من ذيك السنة في برنامج دي ار اس كان منى عيني شخص يمثل فريق ريدبول الله سبحانه وتعالى رزقنا بأخ وصديق وعزيز وغالي ما يتابع فقط الفورمولا واحد بل هو محب وشغوف بالرياضة بجميع تفاصيلها قدم مبادرات عديدة لمملكة البحرين عشان يرفع فيها اسم على مملكة البحرين أخوي عبد الله العيد مساك الله بالخير
4: مسيك بالنور مسي عليك مسي على الإخوان معانا في الحلقة على أعزائنا المشاهدين والمستمعين وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة وحلوة كذي فيها تسبب يعني
0: لا إن شاء الله اليوم لا اليوم الله يقدرنا على فعل الخير بس أنا كنت أسالف مع واحد من الرابعين قال له حسن الذواري يسمعني في الكنترول عندي سؤال سريع أنا كنت بسأله حسن بس هو يعرف متى يتناقرش فيني حين سؤال بالنسبة ما راح أشفرها بالنسبة حق ماكس أيهما أفضل لو أنت لبست خوذة السايق أنك تطلع من السباق بعطل في 25 لفة ولا من البداية تطلع
4: البداية كيف
0: شا تروح ليخت
4: اي مكان
2: راح البيت
4: اي مكان روح بس اهم شيء يطلع
1: اتوقع راح يلعب سيموليتر بعد
2: راح البيت يقول لك 500 متر عن الحلبة بيته سيدة راح البيت
0: بس ماشي خطوات نص كيلو زينة فالله يكتب لكم الخير ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: بس ان عواذكم حجار
4: يعني مو العوض اللي نبيه بس ان شاء الله يعني
0: مو مستانس على المنصة الثانية لا
4: لا بالعكس يعني بالنسبة حق حجار وأدائه يعني على السيارة اللي عنده أدائه زين لكن كنا متفائلين أكثر يعني إنه مركز أول يعني بماكس يعني بس
0: أنا بويك على الراديو اللي قدمها في السباق لأن مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء في الفورمولا واحد هناك آلة وقناة للتواصل بين السائق والفريق يطلع على اليمين شيء ينقال راديو يصير بين الفريق وبين السائق طبعا مو كل شيء ينقال ولا كل شيء ينحط فاحنا نشوف الاشياء اللي ودهم إدارة السباق بشكل عام انه يبثونه حق المشاهدين الكرام لاي سباق لذلك سباق موناكو اللي يسمع الراديوز او قنوات التواصل بين السائق اسحاق حجار وبين فريق ريدبول راح يبتدي يكون له سيناريو يقول انا في فيلم رعب ولا في فيلم أكشن ولا في فيلم أنقذوني يا جماعة ولا فيلم يعني فيلم عجيب سوانا إسحاق حجار.
2: هو كان في فيلم فك المفترس.
0: فك المفترس.
2: سيارته خربانة وراء واحد جاي له.
0: راسل.
2: يبي يطق من أي صوب.
0: راسل ولا رفيجكم؟
2: راسل كان.
0: آه أوكي.
2: راسل.
0: مو

0: برفيجكم.
1: لا احنا جازلي كان موقفنا
0: يبنيكم عقب شو. استمعينا الكرام ومشاهدين الأعزاء، نذكركم بالفائزين أصحاب المنصة المراكز الأولى في سباق جائزة مناكو الكبرى، المركز الأول وللمرة الخامسة على التوالي من بداية بطولة العالم، السائق الإيطالي لفريق مرسيدس كيمي أنتونيلي. المركز الثاني سير لويس هاملتون لفريق فراري. والمركز الثالث إسحاق حجار الجزائري، أو الأصول أصولة جزائرية ولكن يحمل الجنسية الفرنسية لفريق ريدبول. هذه المنصة بندش معاكم إلى التفاصيل مستمعين الكرام، لأن جائزة موناكو هي جائزة يعني تتسم بالرتابة نوعا ما، ولكن بناخذ آراء المحللين عقب ما نحلل السباق إيش رأيهم مع القوانين الجديدة حق هالسباق فقط اللي حطوها الـ FIA والتزموا فيها الفرق، ولكن شفنا شوية يعني أشياء غريبة في السباق. أروح معاكم مستمعين الكرام إلى اللفة الأولى في سباق جائزة موناكو الكبرى. قاسم يعني نبي أخذ معاك بس مجريات اللفة الأولى وندش في أجواء السباق مع المستمعين والمشاهدين الأعزاء. اللفة الأولى بس
1: جائزة موناكو الكبرى وأول لفة اللي أتوقع كل من كان يشاهدها وكل من كان ينتظرها، لأن كان وجود كيمي أنتونيلي أصغر متسابق على أرض الحلبة، على يمين على يساره كان اربع مرات حامل اللقب اللي هو ماكس فيرستابن، وراه كان لويس هاملتون وتشارل كلير. شفنا في الانطلاقه، انطلاقه كانت سلسه حق الجميع الا متسابق واحد اللي هو ماكس فيرستابن، صارت مشكله في سيارته فاضطر ان توقف السياره على صوب، صار نفس البريك داون في في في قومه السياره، احنا نسميها مثلا هو الشفت ماله يكون في الار بي ام مو بواصل حق المنطقه اللي يحتاجها، فوقفت سيارته صاد انتي ستول. بعدها قدر يرجع ولكنه كان في المركز الاخير. عدا ذلك كان الانطلاقه شبه سلسه حق الجميع. الجميل في الانطلاقه طبعا الكل يقول اوكي انطلاقه صارت طبيعيه، ولكن انت تتحدث عن حلبه شوارع والحلبه صغيره، فلما توقف سياره في بدايه الانطلاقه تسوي رابكة حق المتسابقين، ولكن الحمد لله ما شفنا حادث يصير في أو يأثر على السباق، ولكن خسرنا بطل عالم مثل ماكس فيرستابن في بداية السباق.
0: صحيح، لأن مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء لو كان ماكس فيرستابن موجود في السباق كانت المجريات مختلفة جدا والمقاييس مختلفة، لأن سيارة الريدبول واللي تابع التصفيات شاف أن في شيء متغير في السيارة، في شيء متغير، وبني معاكم على معلومات إن شاء الله على الإيديو او بعدين ان شاء الله مع عبد الله بيخبرنا، وانا متعمد انه يكون عندي لانه يعني في خبر سعيد يعني حق جماهير ريدبول. الله يوفقكم ان شاء الله، طلبوني انا جماهير ريدبول السنه اللي طافت، نبي واحد يتكلم عن ريدبول عندكم عبد الله، تواصلوا معه على انستغرام وصلوا الرسائل، هو يعني مغتاظ على الفريق بعد وكيفه راي، وهو يبي يقول شيء عن الفريق برايه. احنا معاكم ان شاء الله نكمل اللفه بس عن الانطلاقه مع فراري. ابو حمد أبدش معاك عن فراري بس في الانطلاقة سلمك الله، لأن احنا نعرف أن أفضل انطلاقات انطلاقات فراري.
2: نعم، فراري سابقا كانت نعم هي تحصل على ميزة في الانطلاقات، لكن بعد تعديلات الاتحاد الدولي للسيارات اللي أضافها على البروسيجر حق الانطلاقة أو أنظمة أو نظام الانطلاقة، شفنا هذه الميزة تختفي بسعيد شوي، صار يعتمد أكثر على ردة فعل السائقين في السباق. الانطلاقة المميز فيها صراحة شارلو كلير اللي قدر يتجاوز توقف سيارة ماكس فيرستابن المفاجئ، يعني ردة فعل كانت جدا ممتازة وسريعة وتحسب لشارلو كلير في انطلاقة السباق. لويس هاملتون كذلك انطلاقته يعني تعودنا عليهم مؤخرا حتى بدون البروسيجر، انطلاقات الفريق لحد الآن مميزة.
0: جميل عبد الله، إذا قلنا بنروح حق الانطلاقة، شبكة الانطلاق في البداية كان كيمي وماكس وهاملتون لكلير حجار، يعني ريدبول كانوا ثاني وخامس صحيح. واجه ماكس فيرستابن مشكلة في البداية، ولكن ايش رايك في انطلاقة حجار وبداية ريدبول في السباق؟
3: نفس ما تفضلوا الاخوان، الحلبة وايد صغيرة، فالتدام انطلاقة جيدة ما حد يقدر يطوفك، فيعني هو ما قصر حجار، انا ما استنقص من اللي سواه بالعكس، بس كنا احنا متفائلين باداء السياره هالسباق ومركز ماكس في على خط الانطلاق. شفنا يعني قومة مثالية من ماك.

0: قبل يعني لا تصير المشكلة، لكن للأسف طلعت سيارته، لكن أداء حجار ينحسب له. يعني من زمان ما شفنا السائق الثاني في ريد بول يسوي هالأداء. يعني
1: كسرت العقدة على الأقل يعني.
0: هو للحين ما تقدر تقول كسرت العقدة.
1: للحين
0: إي لا
1: ريض
0: إي نهاية الموسم إن شاء الله.
1: البين نهاية الموسم. بس اللي لفت انتباهي ردة فعل ماكس، عادي كنا طالع يا
0: كان
1: الرابع.
0: متوقع، كان متوقع
1: متوقع.
0: من الفورميشن لاب، هو قاعد يقول احس في مشكله في السياره، وقف صارت المشكله في الراديو، حط الراديو ايش تبون اسوي؟ قال له بس ارجع البيت.
1: رجع البيت.
0: ارجع
1: هو
0: البيت
1: كنا سلم كلام واحد طالع الفريج، عرفت
0: بالضبط
1: شلون؟
0: بالضبط.
1: طالع ريوس بند السياره، كلم ام العيال قالوا ما راح بند السياره، ايش تامرين عليه؟
0: ارجع البيت
1: ارجع البيت.
0: ارجع البيت
1: هذا اللي حسيت انا، اقول غريبه ماكس، العاده يقول لهم
0: عاد
1: شيء
0: يتحرطم يسب
1: يقول شيء
0: يطلع اللي في قلبه، لكن
1: لكن
0: لا
1: متوقع
0: يعني الفورميشن لاب كان اعطته الظاهر فكره
1: صحيح
0: ان السياره فيها مشكله، وطلعت من البدايه وفتك يعني.
1: صحيح.
2: وحلبة موناكو انت يعني تحط في بالك اذا طلعت وصلت الاخير، حتى لو دشيت البيت وبدلت التاير، انت للحين في مكان ان انت ما تقدر
0: ما
2: تتجاوز.
0: تقدر تتجاوز.
2: فانا ليش اخسر الباور يونت مالي، ولا اخسر
0: الساعات وكيلووات
2: ساعات والكيلووات على حلبة؟ انا ما بفوز فيها، خلاص انا الاخير.
1: صحيح.
2: ولو وصلت يعني توب 10 نقطة واحدة، انا اخلي هالباور يونت اخلي واحافظ عليه حق السباقات الجاية.
0: هو توب 10 اتوقع بيوصل اذا 10 قدام طلعوا، يعني ما
2: هو
0: غير ما
2: هو 7 طلعوا، كان باقي بس 3
1: بس.
0: اي لان ما يعني تجاوز شبه مستحيل، يعني
1: شبه مستحيل،
0: مستحيل مو بعد شبه.
1: الحين الصور اللي شفناها عقب السباق ذي صجية ولا لا؟ الحين يقولون راح اليخت.
3: راح اليخت يعني.
2: راح اليخت.
3: على طول.
2: على طول.
1: راح اليخت ابو حمد.
2: راح
3: مشى. لا لا لا احتفال، لا لا بريفينج، هو في بريفينج، وفي بعد السباق بعد في بريفينج، خلى فريقه بس وراح خلاهم،
1: قال تبون تدفعون عقوبه دفعوا.
3: الله وياهم.
2: ذكرني بدرايفر بعد كذي، كيمي رايكن انصاد حادث في التانل، طلع من السياره راح تمشى، ركب اليخت وقعد في اليخت لين ما خلص السباق.
1: خلص السباق.
2: هاي سباق موناكو،
1: هذه سباق موناكو. لان مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء، ان شاء الله يوم من الايام الله يقدرنا ان شاء الله ونغطي لكم سباق موناكو ان شاء الله يا ابو فهد. هذه عشان ابو فهد يبي الدعوه على الهواء، ان شاء الله نغطي لكم الاجواء، وهذه الرياضه اللي احنا نحبها في مملكه البحرين، ومملكه البحرين موطن رياضه الشرق الاوسط، او موطن رياضه السيارات في الشرق الاوسط. ابو حمد يقول انا معاكم مصور ان شاء الله، مخرجنا ابو حمد حسين الرويش، ومخرجنا الاذاعي ابو فهد.
3: نروح بياخت بس كلنا هنا
1: مشي. مين حسن زوادي؟ حسن رفع يده.
3: لا اخاف يبند.
1: حسن هي يعني تؤخذ الاماني هكذا بالكلام،
3: اخاف يبند مثل ماكس.
2: لا نرجع مكاننا بس.
1: لان حسن الزوادي شفت البادوك مالنا،
2: اي
1: وافضل بادوك يعني.
3: صحيح
2: صحيح.
1: انا شفته شوف العين في التلفزيون، دورت وشفت التقارير يقولون عبد الله انه افضل بادوك، بادوك ريد بول في موناكو،
3: افضل مقر ضيافه.
1: صحيح.
3: نعم
1: يقولون
3: نعم اكبر مقر ضيافه
1: وهو فريق الثاني.
0: من كذي
1: يصير نقول الفريق الثاني ولا ما يصير؟
3: لا عادي ريسينج بول
1: عادي. ها عادي ما يزعلون علينا.
0: من كذي ريد بول.
1: انا ما اقصدك يا عبد الله، يعني ما تزعلون علينا يعني.
0: لا خذ راحتك. من كذي ريد بول كل سنه يتجاوزون الميزانيه بسبب هالضيافه.
3: الضيافه هذه
0: يقول لك ضيافه كاشخه وفخفخون روحهم، اخر شيء يدفعون غرامات
1: ياكلونها. اقول مستمعين الكرام، ناقشنا الانطلاقات السريعه، انطلاقه ماكلارن ما ناقشناها، بنيها ماكلارن
2: ما فيها شيء. كان يعني ماكلارن انطلاقه ماكلارن كانت شبه عاديه، لاندو نورس خسر مركز بسبب انه كان راح يتصادم مع اوسكار بياستري في الانطلاقه، اثرت يمكن عليهم توقف ماكس فيستابن مما ادى لدخول غازلي عليهم، فخسر لاندو نورس المركز حق غازلي. وكانت اوريدي سياره ماكلارن ما كانت في يعني هاي ثاني ويكند، نقول سياره ماكلارن ما كانت سياره ماكلارن اللي متوقع يطلع منها شيء.
1: انا شفت لقاء صحفي عقب الكواليفاينج او قبل الكواليفاينج اتوقع مع بياستري، كنا يقول هذه السياره اللي عندنا احنا ما نقدر نسوي شيء زياده، يعني كانوا واضحين فريق ماكلارن،
2: كانوا واضحين فريق ماكلارن. ولاندو نورس تكلم قال لك انا عندي ثقه في السياره 85%، يعني انت اليوم متسابق في حلبه مثل حلبه موناكو تحتاج تكون ثقتك في السياره 100%، فلما يجيك لاندو نورس يقول لك كذي، اوسكار بياستري يقول لك احنا هاي الواقع، احنا ما نقدر نغير شيء في الواقع. لما انت تي ويكند موناكو وتشوف نفس مشكلة كندا، رجعت في البراكتس.

0: ان انت الالكتريكال باور يونت عندك في مشكله مع لاندو نورس ووقفت سيارته وصارت دي ان اف ورجعنا نفس المشكله. ففي مشكله جذريه في فريق ماكلارين للاسف. هاي كان ويكند لاحتفال لفريق ماكلارين الالف جراند بري حق فريق ماكلارين، ولكن شاء القدر بان لا يكون الاحتفال
1: المتكامل
0: ولكن المركز الرابع افضل من لا شيء.
1: صحيح. مرسيدس عليهم كلام يا ابو حمد. احنا الحين بنتكلم عن الفرق اللي انتم تشجعونها، لكن ذينا حق فريق كلنا يعني ما نشجع نتكلم عنه بينصف. مرسيدس في الانطلاقه في شيء صاير. طبعا احنا ما اذا تكلمنا عن راسل في موناكو هذه بدنا حلقه.
2: صحيح.
1: لان علامات استفهام، البادي لانجويج، ايش فيه الريال، شياء معتفس متضايق، في شيء ما يندرى. ولكن يا راسل شو اللي سويت في الانطلاقه يا ابو حمد؟
2: الانطلاقه راسل يعني كاد ان يعني يتعرض لعقوبه بسبب الوقوف في على خط الانطلاق. كان واقف بطريقه غير صحيحه. عاد من اللي بلغ عليه؟
1: الله العالم. انا مالي دخل يا ابو حمد. مالي دخل.
2: يحب فعل الخير لاندو نورس.
0: نعم نعم
1: سبحانك يا رب.
2: بلغ عليه سائق من نفس جنسيته زي، لكن في فريق منافس طبعا. بلغ عليه والفيا طالعت يعني راجعت الكاميرات، وايضا في مستشعرات بسعيد في في في خط الانطلاق، لكن ما شافوا عليه اي ملاحظه، لذلك نقدر نقول نجا من عقوبه.
1: صحيح. مستمعين الكرام، انا بس بعطيكم ترتيب السايقين في اللفه الاولى. مساء يعني قلنا على السريع يمكن شبكه الانطلاق الخامسه السته الاوائل، ولكن بقول لكم ترتيب السايقين ونمشي معاكم بس حاليا في اللفه الاولى. عقب نروح حق استراتيجيات الفرق وش اللي صار، نبين لكم ان اللفه الاولى جدا مهمه في سباقات الفورمولا بشكل عام، وجدا مهمه في اكثر حلبه فرز نامت بطولة العالم للفورمولا واحد، حلبة موناكو. إذا فهمت اللفة الأولى بس تقريبا عرفت السباق وين رايح، لكن هالسباق فاجأنا بالنسبة حق السيفتي كار. فترتيب السايقين بعد اللفة الأولى: كيمي مركز أول، هاملتون ثاني، لكلير ثالث، حجار رابع، راسل خامس، بياستري سادس، جازلي سابع، نورس ثامن، لوسن تاسع، وألبون عاشر. طيب انا بروح مستمعين الكرام بندش الحين في التفاصيل، وبنعطي كل محلل وقته يتكلم لي عن الفريق، بيتكلم عن الفريق في السباق كامل على مدار اللفات، يبي ياخذنا حق السيفتي كار، يبي ياخذنا شو اللي صار هذه على على على ترتيبه، يتكلم لي عن استراتيجيه الفريق، وبيتكلم لي عن اداء السائقين. لذلك مستمعينا الكرام راح نبتدي ننصف الفريق البطل. راح نبتدي بالحائز على المركز الثاني في جائزة موناكو، اللي هو فريق فراري، تحديدا هاملتون. بو حمد سولف لنا عن فريق فراري في سباق جائزة موناكو الكبرى.
2: نعم، أبرز حدث في جائزة موناكو أو يعني في فوز فراري هو وجود جمهور للأمانة في موناكو، خاص بفراري. يعني لولا دعم الجمهور الكبير اللي نشوفه احنا في موناكو ما راح نشوف نتيجة جيدة أتوقع للويس هاملتون.
0: جمهور
2: نعم
0: ده بيكون أوضح يعني.
2: نعم جمهور ولا قارب خلينا نقول.
0: صحيح. بين أرضهم وش اسمه
1: العائلة أولى.
2: العائلة نعم. صحيح. نعم هو شوف مع والدته الله يحفظها ياب بي 3، مع الجمهور اللي يشجعونه ياب بي 2. ما يندرى يمكن لو زمان اروح عشان بيوان الله اعلم.
1: صد الحطه الحين.
2: على العموم الفراري في هذه الجائزه كانت هي المرشح الابرز بوسعيد لتحقيق الجائزه. الكل كان متوقع لفراري ان هي تحقق ثنائيه هذه السباق. شفناها احنا في التجارب الحره الاولى والثانيه، كان فريق مميز وان بي 1 بي 2 بي 2 بي 3، لكن في التجارب الحرة الثالثة هني بدأت الأمور شوي تتضح أكثر عند فراري. شفنا التقدم من الفرق الأخرى مثل مرسيدس وريد بول. للأسف في التصفيات، وهو سباق موناكو يعتمد على التصفيات، موقعك في التصفيات هو اللي راح يحدد بشكل كبير متى أو شلون راح تنهي السباق. فبراكزنا في التصفيات كانت لويس هاملتون في المركز الثالث وشارل لوكلير في المركز الرابع. التقدم هذه حافظوا على مراكزهم بسبب توقف سيارة ماكس في البداية، حافظوا على المراكز وتموا في طمعنا للأمانة للفة. يعني ما ذكرنا بالضبط متى صار السيفتي كار، يعني طمعنا ل
1: الأولى 60
2: والثانية 68
1: 66
2: 66 66.

0: تستين. يعني كنا احنا متوقعين ان احنا خلاص راح ندخل نحصل ان شاء الله دبل بوديوم بي 2 بي 3، وهذه الصراحه كان مرضي قليلا عطفا على التوقعات اللي كان شايلها الفريق، خصوصا انها كانت سياره تناسب جدا حلبه موناكو. اللي صار في صارت حوادث كثيره داخل الفريق، يعني حاب انقلها للمستمعين والمشاهدين. اول حدث صار في عندنا لويس هاملتون تعرض لعقوبه بسبب دخوله لمنطقه البت بشكل معين، زاد السرعه كان داخلها
1: 0.1
0: فقط، يعني هي السرعه المحدده 60 كيلومتر في الساعه، لويس هاملتون 60.1 تخيل، بس هاي لنا مستشعرات، وهذه دقة القانون الأمانة في موناكو واللي تأثروا في باقي السائقين بتكلم عنها
2: صحيح.
0: فحصل على عقوبة أثناء دخول سيارات الأمان. اللي صار أن الفريق طلب أيضا من شارلو كلير يدخل داخل البيت، وهذا الشيء سبب مشكلة للأمانة عند شارلو كلير، مشكلة أنا بقول عنها نفسية أكثر من هي مشكلة تقنية في السيارة أو من هي مشكلة مكابح مثل ما قال شارلو كلير. شارلو كلير من بعد هذه اللحظة أنا في وجهة نظري أنه طلع من السباق خلاص، أنه صار يعني شاف بشكل واضح تفضيل الفريق حصول هاملتون على المركز الثاني وهو ما راح يحصل المركز الثاني، وشارلو كلير من حقه للأمانة، يعني هاي يعني سجلوها علي أن شارلو كلير كان من حقه أنه يأخذ الأفضلية في الحلبة ويستمر، وربما يقدر يتجاوز كيمي أنتونيلي في خط في عند إعادة السباق لأنه كان في سيفتي كار، لكن شارلو كلير وافق على قرار الفريق ودخل البيت أو دخل مقر الصيانة وخسر أفضليته في الحصول على المركز الثاني، وأيضا هذا عتب على شارلو كلير. شارلو كلير في هذا الأسبوع جدد عقده مع الفريق وأعلن حبه وولائه، والفريق مسكين يعني قاعد يدوس على شارلو كلير، بس هذا يقول لك ما سمعت من الحب ما قتل، هذه هي من الحب ما قتل، هذه نقدر احنا نصف شارلو كلير علاقته مع فراري وباللون الاحمر، ومثل يعني اتذكر انا العام قلت لك في علاقه حب من طرف واحد بين شارلو كلير وبين جدران باكو، نفس الامر ترى في علاقه حب من طرف واحد بين شارلو كلير وجدران موناكو، مو باكو موناكو، لان هذه يمكن ثالث مره شارلو كلير يصطدم في موناكو. على العموم صارت المشكلة أن شارلو كلير دخل بيت، كان المفروض على شارلو كلير إذا أنت بتصير سائق شوي صلب عاند الفريق، ليش أنت تذمر في الراديو قول لهم أنا ما برخل خلاص اقطع، يعني ليش تعطي الفريق يعطيك هذه يعني يعطيك هذا الخيار أو يجبرك على هذا الخيار؟ لو لويس هاملتون في سائق كارلوس ساينز على سبيل المثال كان يرفض القرارات، كان يقول لك أنا مو بداخل، شارلو كلير يدخل بعدها يتذمر، وهذا يخلق يعني حالة سخط عند الجمهور وحتى عند شارلو كلير. شفنا بعد هذه الراديو توتر كثير، وأتوقع أن السبب في مشكلة المكابح، لكن سبب رئيسي هي نرفزة شارلو كلير أو خروجه من يعني مود السباق أو رتم السباق أثر عليه بشكل كبير، وللأسف شفنا اصطدام. عموما المركز الثاني في موناكو لويس هاملتون، ثاني منصة يستحقها السير لويس هاملتون، عاد الرقم أيرتون سينا في عدد منصات في موناكو 8 منصات، رقم تاريخي، لازال السير رقم كبر سنه، رقم الظروف اللي مر فيها سواء من ناحية الفريق أو من تأقلمه مع السيارة، لكن قاعد نشوف لازال السير لويس هاملتون يحقق أرقام قياسية، متأملين إن شاء الله جدا في السباقات القادمة. برشلونة أنا مو متأمل فيها لأن فيها وايد خطوط مستقيمة، لكن سباق موناكو نسبة الرضا عندنا تقريبا 50%، كنا نتمنى شارلو كلير يكون أيضا في المنصة عشان تكون 100%. وأيضا الشيء الجميل أو الشيء الحلو هي عودة فريد فاسور اللي مر في أزمة صحية خلال جائزة موناكو وقاب عن تقريبا التصفيات وأيضا عن التجارب الثالثة، وشفنا موجود في السباق، ويعني النتيجة طيبة وجيدة للفريق.
2: وقدم له هدية السلامة هاملتون مركز ثاني.
0: نعم. مركز ثاني.
1: يقول لك هاملتون مر الظروف مستانس الريال.
2: أيه.
1: ركب سياكل.
2: إيش دار؟ في إيطاليا.
1: مرتاح.
0: وايد يروح البحر بعد.
1: يخمس.
0: أيه.
1: يقول لك الظروف.
2: أنت رايح.
1: مرتاح.
2: أنت حين رايح الجائزة جائزة مناقش وايدك إيطاليا. ما يصير ركز على السباق يا أخوي. هذه كذي وحصل ثاني.
1: هاي لو مركز.
2: لو مركز عدل.
0: هذه الحظ. عدة تميمة حظ.
1: وتشارلز داعم في.
0: حصل تميمة حظ الظاهر. وحين صارت ماري حطها في مخبا حطها في السيارة.
1: وصلوا
2: لها.
1: حطها في السيكل.
3: وصلوا لها هاي التميمة عطها تشارلز.
0: بعلقها مفتاح السيارة.

0: سيارة بالكلش.
1: ما ظنيتي تروح صعبة.
2: صعب صعب صعب.
1: هو خشها اللي فاي ايه ايه وين يخشها في السيارة تخابر، وممنوع تركب معاه كل شيء وتحط معاه كل شيء. والاول بعد في شيء كان معاهم. على العموم متابعين الكرام، انا بارجع ان شاء الله حق ابو حمد والمحللين، لان هذه نقطة جدا مهمة وراح نناقش بتجرد عقب ما ناخذ ايش صار مع الفرق الاربعة الاولى. لكن بارجع على موضوع لوكلير وهاملتون والعقوبة هذه، ولازم اخذ رأي قاسم وعبد الله العيد. عبد الله العيد الحين بتكلم عن الفريق اللي حقق المركز الاول، فريق مرسيدس، صار معهم سلمك الله.
3: مرسيدس كلنا استغربنا يعني شوي من اللي صاروا وياهم في من اول يوم لاخر يوم. اول يوم ياو ادائهم كان متواضع، ثاني يوم شوي تطوروا، ثالث يوم في التجارب شفنا سيارة ثانية بالذات من كيمي. راسل كان يعني شوي راقب كنا ولا ما نعرف قصته
1: في شيء.
3: كان غريب الوضع رغم انه كانوا بطاء في المنعطفات بشكل عام، يعني فراري كانوا وايد احسن. اكثر من مره كانوا يحطون التصوير مقارنه بين مرسيدس وفراري، دائما مرسيدس في اي خط مستقيم تشوفها افضل وفراري في اللفات افضل. بس في النهايه كانوا مرسيدس قاعد يسجلون ارقام افضل من فراري، وهاي اللي كنا مستغربين منه. وصلنا التصفيات وكانت السيارة بعد أحسن وأحسن، يعني هاي شيء ينحسب حق مهندسين مرسيدس إن شلون قدروا يضبطون السيارة بطريقة إنها تناسب الحلبة. وكيمي معروف عنه أصلاً إنه هو زين في الحلبات اللي فيها لفات قوية ومن هالأشياء، فهاي شيء وايد انفعه وتأهل الأول. راسل أتوقع دش حالة نفسية خلاص، يعني لأن الأداء اللي كان يأديه يعني راسل إحنا ما حد يختلف على مستواه. يعني راسل شفناه اول مره يوم مشى مرسيدس يوم كان هو ويا الويليامز اعتقد،
1: صحيح
3: حلبه البحرين، كان
4: حلبه البحرين في سباق صغير،
3: اداء ممتاز يعني في مديش الفتره، اداء ممتاز ما عليه كلام، يعني تعطي سياره زينه بيأدي. بس الظاهر انه بدا يدش حاله نفسيه بسبب الوضع اللي قاعد يصير بينه وبين كيمي. استراتيجيه السباق في موناكو معروفه، يعني حاول تصير قدامه بس ما حد يقدر يطوفك. صارت خربطة في الوقفات الصيانة كانت غريبة من مرسيدس، سواء حق كيمي أو حق راسل. بس كيمي كان نافع أنه هو مسوي فرق، يعني مو شوي، يعني لدرجة أول توقف طلع من التوقف 17 ثانية فارق عن الثاني. يعني هاي لو ياخذ راحته داخل بعد بدلون تير، لا شيل التير حط تير ثاني بعد بيطلع بعد قبلهم،
1: صحيح.
3: فمرسيدس يعني استغربنا صراحة، ما حفي أنه رشح مرسيدس حق المنصة، لكن لو كان راسل أداء بعد يعني شوي أحسن كان بنشوفنا دبل بوديوم حق مرسيدس على هالأداء يعني.
1: نعم، وبنرجع بنيه على العقوبات على الموضوع اللي صار في موضوع مرسيدس كفريق مع جورج راسل. ولكن ذكركم مستمعين الكرام أنه في جائزة موناكو الكبرى كيمي أنتونيلي ساق مرسيدس، خلص السباق أول، وعقب العقوبات اللي صارت لأنه هو كان في سباق وفي سباق ثاني عند الـ FIA وعند إدارة السباق، لأنه كان سباق يعني فيه أحداث كثيرة. جورج راسل عقب العقوبات والخصومات اللي صارت مركز 12 خارج النقاط، فهذه بنرجع لها إن شاء الله في اللفة الثانية بموضوع الفرق. ولكن أنتقل معاكم مستمعين الكرام إلى ومشاهدين الأعزاء طبعا إلى قاسم خنجي، صار مع فريق ماكلارن في السباق. خلنا ندش السباق على
5: طول. في السباق احنا دشينا الويكند، انت حكي ان الفريق ماكلارن ما راح يكون منافس في حلبه مثل حلبه موناكو. مثل ما قلت لك في بدايه الانطلاقه صارت في مشكله ماكس فيرستابن فاثرت في انطلاقه نورس وبياستري، اللي ادى ان غازلي يتفوق على لاندو نورس. شفنا صراع بين لاندو نورس وبين غازلي، يعني يمكن خلينا نقول فوق العشرين لفة في تنافس في محاولة الأوفرتيك. وانت تعرف حلبة موناكو صعبة، شفنا صادتها مشكلة لاندو نورس في أثناء مثل ما يقولون الفايت اللي قاعد يصير بينه وبين غازلي، صادتها مشكلة في الباور يونت مما أدى أنه هو تخلف شوي عنهم. سمعنا اللي هو زاك براون يتكلم ان بياستري هيز كروزنج بروحه، ما عنده قاعد ينافس احد، هو في عالمه بروحه، وبياست ولاندو نورس هو هيز فايتنج غازلي. بعدها شفنا دشوا منصات الصيانه فشافوا ان في مشكله في سياره لاندو نورس.

0: افضل انه يشتغل از تيم بلاير. فعقب ما صار في ناس دشت البت وغيرت وهي كلها صار شفنا يا كول حق لاندو نورس انك حاول توقف جورج راسل على الاقل لمده ثانيتين يصير الجاب بينك وبين بياستري على اساس انه هو يقدر هي اوفرتيكس يدش منصه الصيانه يبدل ويطلع ويكون مرتاح. فشفنا هاي اللي كان يصير، كان يحاول لاندو نورس قد ما يقدر انه هو يوقف جورج راسل، ولكن السياره خانته في لفه من اللفات فاضطر انه ينسحب لاندو نورس بمشكله لثاني اسبوع كندا، وعقبها ينا حق موناكو باور يونت ايشيو الكتريكال ايشيو في سيارته. اوسكار بياستري لكي اوسكار بياستري كان بسبه الحوادث اللي صارت، السيارات اللي طلعت، سيفتي كار، المخالفات اللي صارت بدون اوفرتيكس بدون شيء، يخلص السباق المركز الرابع. ولو كان صاير بعد في مخالفه على حجار بسبه الريد فلاج كان يمكن يحصل بوديوم
1: أسهل
2: من حيث لا يحتسب،
0: من حيث لا يحتسب يحصل بوديوم.
3: باتي حق الكلير سبحانك
0: لا لا بس حق بس حق ربعنا
3: بس حق ربعكم
0: بس حق ربعنا
1: سبحانك لا طوفة ماتي لا
0: بوديوم انسى. فملخص فريق ماكلارين كان الحمد لله على كل حال،
3: الحمد لله على كل حال. انتوا راضين؟
0: احنا مو راضين.
3: اي هذه شخصية البطل عجيب،
0: مو راضين.
3: اي انتوا بطل عالم،
0: انك انت الحين طول الموسم انت ممكن تقريبا خلينا نقول 25% من السباقات انت ما خلصتها، واكثر من 25% من السباقات انت ما دشيتها، في مشكله في الفريق لازم يتعدل الفريق. انت اليوم منافس سباق كندا كان في مشاكل في استراتيجيات، اليوم ترجع سباق كندا ترجع سباق موناكو في مشكله، هنا في غلطه، في كويستشن مارك على الفريق على الاستراتيجيات على الاداره اللي قاعده تصير.
3: صحيح. طيب الحين انا بس بقول شغله مستمعين الكرام مشاهدين الاعزاء، عقب السباق والعقوبات والخصومات 10-5 ثواني بس ما في عقب السباق درايف ثرو بلنتي ما في. فاوسكار بياستري ماكلارن رابع وعندنا انسحاب لاندو نورس. الحين مستمعين الكرام مشاهدين الاعزاء، ابو حمد راح يسمع اولا عبد الله العيد وعقب قاسم خنجي وعقب عنده الرد. عبد الله سؤال لا يقبل القسمه على اثنين، ما حدث من قبل اداره فريق فراري لهاملتون ولكلير في التوقف، أبي رايك بكل صراحة، من الغلطان؟ من اللي مفروض يتخذ الإجراء؟ وهل كان لكلير محق في دخول البت أو لا؟
1: والله أنا أيد كلام أخوي أحمد، أنه مفروض لكلير يرفض، يعني أنا في موقف أنه هو عليه عقوبة فهو يتحمل عقوبته، فليش أنا أتحمل عقوبته؟ فمنطقيا انت مخلي السائقين يتنافسون بينهم بين بعض، فليش تفضل واحد على واحد في ذي الوقت؟ فيعني كان الموضوع شوي غريب، لكن انا مع الكلير انه هو يزعل على ذي الموضوع، على ذي الموضوع بس، يعني باقي الاشياء ما تشوف شيء.
3: انت انت تأيد ان الكلير يقول حق فريقه سلام عليكم انا بكمل الريس؟
1: بالضبط بالضبط، يعني انت هو عليه عقوبه ياخذ عقوبته، ليش تدخلني؟ ليش انا اتحملها وياه؟ فالفريق في النهايه لازم يشوف مصلحته بشكل عام، ما يشوف مصلحه سايق على سايق.
3: اذا الفريق يشوف مصلحته بشكل عام بيقول لك ان هاملتون ادى وثاني
1: بس غلط، يعني ارتكب خطا ويتحمل هالخطا، ما يصير الكلير هو اللي يتحمل ذي الخطا. وهذه
3: وجهه النظر. ايضا مستمعين الكرام مشاهدين الاعزاء، ناخذ راي قاسم خنجي بكل صراحه، عطني اياها من الاخير.
0: انا اشوف اللي سووه فريق فراري كان صح، لان انت اليوم دشيت في سيفتي كار، بترجع ورا سيفتي كار، وراك منافسين تبي تواري يدد، حتى لو في حلبة موناكو في انطلاقه جديده بتصير في تنافس. اليوم شفنا الدبل ستاك اللي صار، ترى ما تعطل فيها الكلير في الدبل ستاك، الكلير قالوا له دش دش وبدل التوايرة، هاملتون دش وبدل التوايرة، كيمنتونيلي دش. فأنت اليوم التنافس عندك راح يكون قوي من وراك، وانت تبي تضمن على الأقل في الانطلاقة أول ثاني ثالث، إذا قدرت تجيب الأول وقبل تقدر تجيب الثاني فانطلاقة تكون
3: قاسم. إذا تسمح لي، حلبة موناكو ما تحتاج انطلاقة، تحتاج درايفر.
0: لا تحتاج تحتاج سواري جديدة انطلاقه من تفعل الستري تحتاج
3: يعني هي لان السالفه صارت في السيفتي كار
0: الاولى
3: في اللافه 60

0: ثاني هو سووها الكلين.
1: اي الث اي قال قال هذه اردها لكم. ما فيها قال على ديرتي بين هالي وناجي برابعي كيفي
2: فعادي
0: في الفريج بودع مع ودي
1: الفريج وكورنر 19 هو نفسه نفس سترول
2: نفس سترول بالضبط نفس
1: المكان نفس المكان. طيب وحمد انا الحين بتفاصل معاك ابي اسئله او اسئله سريعه واجبه قصيره. الاسئله السريعه يا ابو حمد بالعقل، هل كان يعلم لوكلير ان هاملتون عليه 5 ثواني؟ انا ما ادري، انا حاولت ابحث ما حصلت. اثناء السباق هل كان يعلم ولا لا؟
2: لا ما كان، يعني حسب السيناريو وحسب ما تفضلت فيه بسعيد على حسب الراديو اللي احنا نسمعه في الـ في الـ أيوة. في, الـ في اثناء السباق
1: كانما لا يعلم.
2: ما كان يدري ان في علي بلانتي على لويس هاملتون.
1: اذا نعم. يلام الفريق،
2: يلام نعم هني الفريق هو غلطان 100%، مو غلطه لا هاملتون ولا غلطه هاملتون خطا. احنا اوكي هاملتون راح ينفذ عقوبته، هذه غلطان هو ما عندنا مشكله فيها. الفريق ما كان المفروض انه هو يدخل شارلو كلير، حتى لو كان على فرضيه انه يحصل على اطارات جديده، هو اذا حصل تراك بوزيشن او الموقع في الحلبه صحيح. خلاص راح تكون له افضليه تقريبا 90%، صعب التجاوز فيها الا في حال انه هو يعني توارة خلاص انتهت بدت تزحف بدت تاكلت بشكل كبير، ممكن انه نشوف انه احنا يعمل اخطاء. لكن في نفس الوضع اللي هو فيه كان وضع مناسب اتوقع انه هو يواصل ويحصل التراك بوزيشن. لكن بعد هذه خذها مني مسعيد وسجلوها علي، هذه دين على فراري وهاملتون لشارلو كلير. راح نشوفه في مستقبل السباقات القادمة أن هاملتون راح يضحي بسباق أو بيضحي بمركز عشان شارلو كلير بسبب هذه الحادثة.
1: يسويها ولا ما يسويها؟
2: راح يسويها نعم هاملتون. أتوقع أنه بس ما راح يسويها. شوف يعني المفروض فراري عشان لوكلير يخلونه في موناكو للأمانة. يعني تخيل أنت لوكلير يطلب هذا الشيء من هاملتون في بريطانيا، ما أتوقع راح يقبل فيها لويس هاملتون.
1: أي ديرة ثانية؟
2: أي ديرة ثانية كيفك، لكن في بريطانيا لا تطلب مني هذا الشيء، مستحيل. لذلك فراري دخلوا في مسألة المفروض ما يدخلون فيها.
1: لأن مستمعين الكرام اللي شاف هذه الحادثة خلنا نأخذها بالعقل بس نوضحها سريع، يمكن اللي تابعنا الحين انضم حق أثير إذاعة بحرين FM وأيضا تابعنا عبر شاشة تلفزيون مملكة البحرين. السيفتي الكار الأولى في سباق جائزة موناكو في اللفة تقريبا 60 تسبب بها لانس سترول. هاملتون قبل عنده عقوبة 5 ثواني، فريق فراري قال حق هاملتون ادخل عشان تبدل اطارات وتسوي العقوبه ودخل معاه لكلير. المشاهد البسيط اللي احنا كنا نتابع نقول لو كان في راديو واضح من الفريق احنا سمعناه وخير لكلير قال له ترى هاملتون عنده 5 ثواني تبي تدخل وراه، يطلع الفريق من الحاسبه. الفريق هو الامر الناهي نعم، ولكن اليوم كسباق وكمعطيات هاملتون أدى وأدى واجبه بكل جدارة ويستحق ثاني، هذا ما نختلف عليها. ولكن يا فريق اليوم أنت تعرف نفسية لوكلير وراعي الدار ويبي يفوز، خير، لأن لوكلير ما له علاقة بال5 ثواني. إذا قال لوكلير راح أكمل السباق خليه يتحمل مسؤولية، عقب يسبب حادث عقب إطاراته ما تأدي بيطلع لوكلير مش بيقول شكرا فريقي كان بتكسب سايق لمدة 2 سنين. ليش؟ لأن قبل 5 ساعات موقع معك عقد جديد.
2: صح،
1: تاخذوني متحدث اعلامي لكم.
2: اي نحتاجك.
1: ما بسيط سيد فريد فيزر، بسيط.
2: اي لا لا هو دخلوا يعني نفسهم بسعيد في تعقيدات جدا. يعني تعقيدات يعني ما كان لها داعي للامانه يسويها الفريق في هذه الحادثه.
1: طيب احنا اخذنا راي المحللين الحين على السريع، نروح حق الاسئله اللي عندنا. اللي بقى فريق مكلارن خلصنا معاه، نروح حق فريق ريد بول لان عندهم منصه مع عبد الله العيد وعطنا عن الفريق. طبعا خلاص ماكس طلع، بقى حجار واستراتيجيه اللي عندكم.
3: سباق موناكو طبعا استراتيجيته معروفه. حجار قد ما يقدر كان على المشاكل اللي في سيارته يحافظ على مركزه، ومن حسن حظ انه صارت عقوبه على جازلي وصعد منصه.
1: بس ادى عبد الله، حسك ما تنصف حجار صراحه.
3: مو منصفه
1: والله ادى، ترى عنده مشاكل في الجير كان.
0: يعني انت تتكلم عن حجار قاعد يجي له راسل سيارة خش ورا الضغط واضطر في لفه من اللفات انه هو يقطع الشيكين على اساس انه يعني يقدر شوي يحاسب حق اللي صاده.
3: هو بالعكس،
1: انا عندي سؤال غير فني، انت مشخصنها مع حجار؟
3: لا لا لا بالعكس، احنا متفائلين كنا بماكس. فالحين بالنسبه لنا حجار يعني اوكي يا ثالث مبروك، بس تعرف اللي الحمد لله يا منصه. بس انت لما تكون يعني انا حاله محلل
1: انت مستاهل، انت مستاهل
3: يعني كنا متوقعين اكثر فصارت كذي. هو مو عشان حجار ايا كان السائق الثاني، احنا كنا متوقعين

0: متوقعين اكثر، خصوصا مع وجود ماكس
1: صحيح.
0: ونشوف الاداء الزين من السياره في الايام اللي قبل. فجاه كل شيء تغير، يعني السباق انطلق، السباق كل شيء تغير،
1: صحيح.
0: سياره ماكس وقفت وسياره حجار خرابه، فكفوا عليه على اللي سواه، والحمد لله جازلي صارت عليه عقوبه وصعد منصه. بس يعني كنا متأملين أكثر، وأتوقع يعني على هالسيارة إن شاء الله، إذا فعلا هاي اللي شفناه من السيارة، إن شاء الله السباقات الجاية بيكون
1: صحيح،
0: يعني في شيء أفضل.
1: لأن مستمعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء، اللي قدمه حجار في سباق جائزة موناكو ترفع له القبعة بما قدم في هذا السباق من ضغط نفسي، خصوصا أنه كان عنده مشاكل في السيارة وكان خلفه راسل، وإحنا نعرف أن جورج راسل سائق فريق مرسيدس كان وده يفوز ويثبت لتوتو وولف، سي توتو وولف مدير فريق المرسيدس، أن أنا قادر أنافس كيمي أنتونيلي هو اللي هو جدًا في صدارة السباق. فضغط عليه عقب السيفتي كار والمشاكل اللي واجهها. إسحاق حجار أيضًا قدر يتجاوز صحيح جازلي، ولكن قدم أداء وسباق جدًا جميل كسائق جديد، هو يعتبر على على على سباقات الفورمولا، ولا ما عنده خبرة جورج راسل وما عنده خبرة لاندو نورس، ولكن قدر يتحمل الضغط وايضا اعباء سياره الريد بول.
0: تقريبا افضل اداء هو في السباق بين، يعني لو تروح حق السائقين يعني خلي
1: رضيت عليه الحين.
0: لا هو كاداء اقول لك ما عليه كلام، بس بشكل عام كان المفروض دبل بوديوم.
2: بس بس كم راديو تم يتكلم فيه بدايته اول ما صارت المشكله؟
3: يمكن اتوقع طول الوقت
2: طول الوقت ماسك الراديو وقاعد يتكلم،
0: اتوقع بس يد على السكان،
2: بس يد مياود الراديو.
0: هو في ذي الطابع للاسف انه يبربر
2: الدم العربي، الدم العربي
0: الحامي يطلع من السياره زعم عصب.
2: لا شوف شوف، هو كان يطالب من الفريق انه دخلوني، كان يبي يدخل البيت، والفريق كان يقول له واصل واصل. انت تخيل لو كان داخل بيت ترى كان ممكن يتاخر، صح. او كان ممكن يصير، وفعلا طافه ترى طافه راسل
3: في البيت بسبتي
2: ليش قبله في الاندركات، طافه راسل
1: صحيح.
0: شيء كلش بسيط يعني خروج حجار مع راسل كان طافه
2: بالضبط.
1: طيب في اسئله انا قاعد اشوفها الحين على حساب اذاعه البحرين في يوتيوب. مار إذا الاسم صحيح خيري عاشور، إذا الاسم صحيح سلمك الله. يقول لك أبو حامد إيش رايك في ليند بلاند؟
2: ليند بلاند
1: إيه
2: سائق ريسينج بول، ريسينج بول يعني إذا بتكلم عنه في سباق موناكو. ليند بلاند انطلق من تقريبا المركز 15
1: صحيح،
2: وانهى السباق في المركز السادس، تقدم كبير لليند بلاند بسبب ظروف السباق، الاستراتيجية اللي استخدمها. ما توقف، هو السائق الوحيد اللي ما توقف، الكل توقف هو خدمه الريد فلاج، لأن هو مثل ما نعرف أنه في توقف إجباري صحيح. لازم يكون في سباقات الفورمولا.
1: خدمت المجريات،
2: المجريات خدمتها بشكل كبير،
1: بس أدل ما عنده أخطاء.
2: شوف أنا بالنسبة لي أي سائق ينهي موناكو بدون هو ما يصطدم في الجدران على حسب يعني
3: يخلص اللفات كلها،
2: يخلص اللفات كلها، هذه يعتبر إنجاز
1: صحيح. طيب يقول ايضا في اليوتيوب اهم شيء الاسطوري الونزو حصل نقطه، حصلها عقب المجريات اللي صارت عقب السباق
3: لاخر ليل
1: ترى نقدر نسولف معاك يوتيوب ليه. طيب في دعوه يقول نتمنى نشوف ابو حمد في بودكاست كضيف شرف. بالعكس تواصل مع ابو حمد في الانستغرام، حسابه معروف سلمك الله، وهذه دعوه ان هذه ربعنا هل البحرين مهتمين برياضه الفورمولا واحد، بل عاشقينها ومحبينها ويعطون من وقتهم الخاص لها. إذا كنا نتكلم عندنا سباق في مملكة البحرين وإحنا أول سباق وأول جائزة على مستوى المنطقة، ولذلك لقبنا بموطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، الربع الموجودين كلهم ملمين بحلبة البحرين الدولية وما يجري عليها من سباقات، محبين وعاشقين لرياضة الفورمولا واحد. فهذه إن شاء الله إذا عندك تواصل معه ابو حامد في الانستغرام، اكتب بس فراري بالعربي، هو يدير المنصه هذه اللي نشوف فيها الاخبار. ابو حامد تقدرون تسوون معه بودكاست بالايطالي لانه يترجم
2: بونسيرا لا عارفها بس بونسيرا.
1: وعند عندك عبد الله العيد ريد بول، وعندك قاسم خنجي سلمك الله مكلارن. واذا تبون واحد في الاف اي اي احمد الدوسري يفهم القوانين، مسي بالخير عليه احمد الدوسري.
2: واذا يبون تقديم اسطوري ومقدمات اسطوريه
1: ابو فهد
2: يونس العيد.
1: انا ترى ابو فهد يطرش لي ما عليكم، قبل الحلقه يقول لي هاك خذ يحضر ابو فهد في الويكند. هذه احنا قلت تذكر المقدمه اللي

0: قلت لك المقدم في الواجهه نفس السايق ترى.
1: نعم
0: ترى في فريق يشتغلون بيض الله وجوههم، تشوفون انتم يضبطون الاضاءات
1: ويحطون
0: المايك فابو فهد وابو حمد وحسن والرابع الجيب كلهم والله
2: الحمد لله كلهم مكلارن.
1: لا لابس برتقالي اشوفه انا
2: اشوفه رفع الاكس رفع الفار.
0: شوف ابو حمد، ابو حمد مخرج حسين الرويش ترى اعلنها هو مكلارن. انا احب اللي يعلن.
1: نعم
0: فضبط علاقتك معاه لان القطع عليك يقدر يفرها.
1: الكادر الكادر ترى كله مكلارن، ما في فراري. ابي يوم واحد احد يحثك مره يعني الله يذكرها بالخير اخت، قلت يمكن تشجع فراري
0: دونا يصور
1: رايك بعد تشجع
0: مكلارن محرك
2: من تذي الاضاءه عليه القطعات عليه.
0: طيب الله يعافيك وسلمك. على السريع عشان عندنا تقريبا 9 دقائق من وقت البرنامج، ابي اروح حق احمد البن علي بادش معك حق العقوبات، نبي نذكرها سرد اذا قدرنا ولا تبغى نقولها؟
2: طيب بلا حلقه كامله
1: هاي العقوبات تبيلها كامله
0: تعباتنا والله. مستمعين الكرام لا حد صيد على ابو حمد،
1: قولها ابو سعيد واحنا بنعلق عليك.
0: يلا انا بقولها بس على السريع لان هي العقوبات
2: وايد
0: وايد
2: امس كل شوي تشوف يطلع لك
1: المفروض يسمونه سباق مناكل العقوبات الكبرى.
2: ايه يعني
1: ما يسمونه سباق مناكل.
2: وانا الصراحه اختلف على العقوبات بعض.
0: احنا بندش عليها على السريع. ايه طيب انا بادش بس على السريع معاكم، يعني سيرجيو بيريز عنده 3 عقوبات، ابرزها عقوبه مرور من خط الحظائر اللي هي درايف ثرو، وعنده عقوبه 10 ثواني هذه تكلم على سيرجيو بيريز.
2: هاي طبعا كله لانه وقف غلط في بدايه السباق وفي الانطلاقه
1: الثانيه.
0: انا لان اذا قلت التبرير يبي له وقت.
2: اي فانا بسرعه بقول وياك على السريع.
0: طيب لا خلنا اقول عقوبه وعقب ابي رايكم انا في ابرزها.
2: اوكي
0: لويس هاملتون عليه 5 ثواني، جورج راسل عليه 5 ثواني وعنده درايف ثرو. ايوه في الالبين نروح حق كولابينتو عنده 5 ثواني، جازلي عنده 5 ثواني او عليه، اوسكار بياستري عليه 5 ثواني، لانس سترول عليه 5 ثواني، وعندنا جازلي عنده بعد 5 ثواني اضافيه. هاي بقول لكم السبب لانه تجاوز سرعه خط الحظائر، وانا قلت السبب لان هذه الرابع بيتكلمون عليه الحين اعرفه انا فامهد لهم. في واحد من الرابع يشجع نيكو هلكنبرغ عليه 10 ثواني، الله يهديك يا نيكو. عقب السيفتي كار دشيت على ساينز رفيجك وهو الله يهديك زعل ساينز عقب قال رابع
1: زعلت شايده.
0: اي طلعت صرح احنا رابع مو يوم ليله نسوق في موناكو ايش هالطالعه ذي. فتقريبا هذه ابرز العقوبات الا اذا مرت علي واحده، لان مستمعينا احنا دشنا كل المواقع بدينا بنشوف الستيتمنت الطويله كار نمبر 44
2: سباق العقوبات سموه
0: كار نمبر 44
1: 44
0: بس لك تقول حق المستمع اعطي مثال. طيب قاسم على السريع عطني شنو الاشياء اللي صارت على العقوبات والناس اللي عندها مس اندرستاندينج في الانفورميشن.
2: العقوبات اللي صارت اغلبها دخول بيت لين بسرعه اكثر من المطلوبه على دخولها، ودخولها لازم تكون 60 كيلومتر في الساعه. في ناس دخلوها 60.1 60 point something، صار عليهم لغط وصار فيها مخالفات. انا ضد اللي صار ذي من المخالفات، لان انت اليوم زيت عدد الحظائر او الجراجات الموجوده حق السباقات، لان زيت عدد الافرقه فزادوا، فانت السنسر مالك غيرت مكانه، فانت ما جربت هاي مع الدرايفرز في البراكتس ولا في وتي في يوم السباق تعطيهم هالمخالفات. في بعضهم يقول لك انا كان يتجاوز داخل يعني البيت بس هو ما تبنى ذي كله، الدخول يكون في السنسر هو ياخذ اول دخولك. فانا ضد المخالفات اللي صارت، يمكن هي غيرت مجريات السباق سوته حلو، لانه معروف سباق موناكو يكون شوي صحيح. سباق ممل.
0: عبد الله بكل تجرد ايش رايك في العقوبات وانتو يعني سلم اسحاق حجار من تحقيق بعد السباق؟
3: هو شوفوا بشكل عام الحكام يراجعون كل حاله يعني بشكل دقيق، والهدف الرئيسي سلامه السايقين وانه يكون في انصاف، ما يصير واحد ياخذ يعني مثلا ياخذ السرعه اكثر فمعناته وقت اقل والثاني التزم فهو بيصير وقته اكثر. بشكل عام انا معاها يعني
0: معاها. ابو حمد
1: غير ما يصير خبر سائقين بالسنسر تجيني انا وقت السباق تخالفني، قول لي في التجارب، قول لي ان غيرت السنسر، قول لي غيرت البروسيجر مال شلون تدخل البتلين. طلعت المشكله ان السواق اللي حصلوا اي نعم حصلوا البلانتي يختصرون نوعا ما في في في في في البتلين او في مدخل الصيانه، لذلك صارت فيها بلانتي. انت المفروض تخبرهم من البدايه، توضح في نعرف احنا ايه في في في البروسيجر مال السباق ان ترى والله ذي المنطقه ترى يحظر فيها هذا الشيء. فهذه خطا اتوقع من الفاي ما بضل.

0: احلى سائقين.
1: صحيح. مستمعين الكرام، النقطه اللي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، النقطه الاخيره اللي قالها ابو حمد هي يعني الجدل اللي صار لنا السائقين وهم في السباق مستغربين، يا جماعه ندش البيت بطريقه عاديه، يعني بعضهم كان يختصر، بعضهم انه في الدشه احنا نقول ياكل شويه من اللافه بطريقتنا، يعني مو يوسع اللافه، يوسع اللافه خسر ثواني، لا ياكل شويه من اللافه.
2: بس بضيف شيء بعد اساس المستمع والمشاهد يكون على بينه، ترى في سكان الدرايفر في حبه اسمها البيت،
1: صحيح.
2: اول ما يطقها السرعه تنزل حق سرعات البتلين، فانت وانت داش طقيتها فخلاص دشيت الستين. فهني اقول لك في المشكله ان الافايه ما خبروهم نتغيرنا السنسر، تحرك السنسر. فانا اقول انا ضد المخالفات اللي صارت.
1: اعطيك معلومه على السريع، يقولون والعهد على الراوي ان فريقكم ماكلارن درس اللي صار، فقال حق اوسكار بياستري حاسب،
2: قال وشفنا بعد كول حق كيمي انتوني اللي حاسف الدشه، خفف من قبل على اساس تقدر الدش ما عليك مخالفات.
1: بس انه يا تعقوبه
0: لا
2: لا لا
1: لا لا
2: لا لا
0: اوسكار
1: ما
2: ياته
1: انا اشيك على السريع اوسكار
2: مساكين بعد
1: لا لان اللي
2: من كثرهم ضيعنا
1: لا والجوزف اللي هو
0: امس كلش اسمه كله احمر كله علامه استعجاب حمراء
2: كله
0: في الجرافيك
1: ما يشرب بسرعه بعد
0: ما
1: يشرب والله احنا كنا ولا كان انا كان ودي احمد دوسري يكون معانا في الحلقه لان في كان سؤال في بالي في فتره من الفترات يعني احنا كنا نقول هل راسل عليه عقوبه ولا ما عليه عقوبه فاليوم نحط روحنا كعقليه مدير فريق وعندك فريق لازم تعرف لان هذا انا منافس راس المنافس توتو وولف اكيد قال لهم يا جماعه عندي عقوبه ولا ما عندي وايضا حتى المنافس له حق فانا هذه كان سؤال كنت ابغى اشوف احمد الدوسري فيه هل انا ممكن هل هي نزلت العقوبه احنا ما شفناها على الشاشه نزلت في الويب سايت وصلت حق مدراء الفرق ولكن بشكل عام كان سباق جائزه موناكو الكبرى سباق جدا جميل واعيد واذكر قاعد اشوف العقوبات انه بياستري ما عليه عقوبة ولذلك فريق ماكلارين قراها من خلال عقوبات الآخرين على السريع الانسحابات يا قاسم على السريع
2: على السريع عندك ماكس فيرستابن فالتيري بوتاس بيرمن لاندو نورس سترول لكلير وساينز كارلوس ساينز آخر المنسحبين كان كارلوس ساينز
1: مجموع سبعة في حلبة ضيجة ستانس كيمي
2: وردي طفوهم كلهم وطلعوا
1: لأن كيمي ستانس أتوقع أنا ما بعبر عن رأيي بس كيمي ستانس لأنه خذ لفة على راسل بعد
2: أيه.
1: وأكيد لازم تستانس كعقلية بطل لكن ما تشمت صح يا عبد الله إحنا ما نتشمت إحنا ندعم المواهب وندعم الأبطال لأن في واحد حاط عينه إيطالي حاط عينه على كيمي أنتونيلي طيب على السريع أخوي عبد الله أبي نظام الجديد في نظام الADUO الأخبار الجديدة
3: هو نفس ما قلت أخبار ما في شيء رسمي
1: أي أخبار
3: ما كلها تسريبات
1: صحيح
3: اللي طلع أن محرك فورج ريد بول هو بيكون المرجع حق التغييرات اللي صارت في هالنظام وهالشيء غريب يعني لأن احنا شفنا أن مرسيدس محركهم أقوى لكن في بعض الاعتبارات اللي هم يأخذونها فاختاروا محرك فورج ريد بول وهالشيء نفع مرسيدس يعني فوق انهم اساسا سياراتهم ممتازه حصلوا تحت محرك ريد بول ب 2% فهالشيء يعطيهم تحديث اضافي فراري ويا اودي وهوندا حصلوا على تحديثين اضافي فراري طلعوا 4% متاخرين عن محرك ريد بول واودي من 4 ل 6 وهوندا هوندا وايد
1: رايضين
3: ايه فكلهم على حسب النسبة يحصلون مبالغ صحيح. مساعدات مالية ومنها تحديثين إضافيين
1: صحيح.
3: غير التحديثات الموجودة يعني عندهم
1: طبعا طيب مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء هذه بشكل سريع هي أخبار طلعت هاي بنناقشها لأن لازم ننطر من الأخبار اللي قريناها بنناقشها أن مجموعة من الأشياء اللي بيصير تطوير حق الفرق اللي نقول احنا متأخرة عن محرك ريد بول فورد وهذا الخبر اللي صعق المشاهدين والمتابعين حق الفورمولا لان اعتمدوا على محرك الاحتراق الداخلي وما راحوا حق الطاقة الكهربائية هذه بنفرد له حلقة بنسولف له يقولون والعهد على الراوي لان عقب شوي بدش حق ترشيحات المحللين حق جائزة برشلونة يقولون والعهد على الراوي ان ممكن يبين اثر الADUO على السيارات في عام 2027 هذه يبي لها قرايه اكثر اللي قريتها الصبح اليوم
3: بالضبط
1: يا ليت ما قريتها الصبح لا

0: يحتاج
1: كدرني لأن فريق مكلارن أتوقع يحتاجون صح؟ فريق
2: أكيد
1: مكلارن
2: أكيد يحتاجون مكلارن
1: إي يحتاجون فريق مكلارن, مكلارن. حتى مو بمعاننا فريق مكلارن يحتاجون ولا ما يحتاجون ولا أنت عندكم التوافيق
0: إحنا نبي بتاري بس الحين نبي بتاري إحنا ندور البتاري الحين
1: طيب إحنا وصلنا حق ترشيحات
2: في سؤال شنو أبو سعيد في
1: شنو السؤال سلامك الله السؤال لأن أنا سكيت اللايف
2: هل تتوقعون أن يكون فوز لهاملتون أو لكلير على وجود سائقي المرسيدس في السباق؟ نعم
0: أي نعم
2: نعم أتوقع
0: أنا تاني أقول
2: محمد
1: محمد شمس
2: محمد شمس نعم طيب.
0: أنا توني كنت أقول
2: سجلها علي
0: وأنا سجل. وأنا سجلها علي بعد
1: محمد أنا أعتذر منك لأن عندي أقل من دقيقة لذلك راح أخذ إن شاء الله تحليلات المتابعين الكرام على الإنستغرام بنزلهم إن شاء الله بس محمد شكرا لك وشكرا حق المتابعين الكرام وشكرا حق المحللين الموجودين معنا في برنامج دي أرس شكرا حق أحمد البن علي شكرا حق قاسم خنجي شكرا حق عبد الله العيد الشكر أيضا يصلكم مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء من المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني حسين الرويش أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد الوعد الأسبوع الجاي وتحليل سباق جائزة برشلونة الكبرى في أمان الله
3: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات The DRS Now

0: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هوا.
3: يلا عاشر

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: جيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراني
2: وقلت لها يستراني.
3: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كيف الحزن ينساك وانا بديت احس بك عادي مو نعيني
1: بسألك كيف العيون الموسيقى.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحرين FM معاكم ودائما على هواكم.